أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

لا تفوت الحصول على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريد فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الصورة. دولة الإمارات لما اتخذت هذا القرار اتخذته لأن قرار استباقي وقائي لصحة الأطفال وجودة حياتهم، لأن التواصل الاجتماعي الغير آمن يؤثر سلبا على الصحة النفسية والصحة العقلية والصحة الجسدية للطفل.
1: اليوم نحن ما نتكلم فقط عن حماية الأطفال من مخاطر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نتكلم عن نوعية دعمنا للمحتوى الإعلامي اللي يتعرض له أطفالنا.
2: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: الإمارات تخصص 30 مليون دولار أمريكي للاستجابة الإنسانية الطارئة في الأبيض. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3342 قتيلا. 1300 رجل إطفاء يكافحون أكبر حريقين في البرتغال.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
3: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن استجابة إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لدعم المدنيين المتأثرين بتدهور الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في السودان. وستقدم هذه المساعدات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تجسيدا لنهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ والتزامها المستمر تجاه الشعب السوداني الشقيق. وتأتي هذه الاستجابة في أعقاب التدهور الخطير الذي تشهده الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها، حيث تتزايد الاحتجاجات الملحة للمدنيين والنازحين إلى الأمن الغذائي والرعاية الصحية ومياه الشرب والمأوى. وأكدت دولة الإمارات ضرورة التحرك الإنساني العاجل والمنسق لضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى مستحقيها، ولا سيما للفئات الأكثر ضعفاً. وجددت دولة الإمارات تأكيدها أن حماية المدنيين في الأبيض وفي مختلف أنحاء السودان يجب أن تظل أولوية عاجلة للمجتمع الدولي، مشددة على أهمية التزام جميع أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني وتجنب التصعيد في المناطق المأهولة بالسكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ودون عوائق. وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وعضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، تجسد هذه الاستجابة العاجلة نهج قيادة دولة الإمارات الرشيدة بأن الإنسان يبقى هو محور العمل الإنساني، وفي هذه المرحلة الحرجة يجب أن يبقى التركيز منصبا على حماية المدنيين وتمكين ممرات إنسانية آمنة والاستجابة للاحتياجات العاجلة للنازحين وللفئات الأكثر ضعفا، ولا سيما المرضى والأطفال وكبار السن والنساء. وأضاف معاليه ستواصل دولة الإمارات الوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق والعمل مع الشركاء الإنسانيين والدوليين للتخفيف من معاناة المدنيين وتعزيز الاستجابة الإنسانية والمساعدة للحيلولة دون مزيد من التدهور على الأرض. كما تشدد دولة الإمارات على أهمية عدم تسييس معاناة المدنيين وضمان أن تظل الجهود الدولية مركزة على إنقاذ الأرواح ودعم المسائل عن الانتهاكات من خلال آليات مستقلة ومهنية ونزيهة. من جانبه أوضح سعادتها دكتور طارق أحمد العامري رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية أن المساعدات الإنسانية الإماراتية تأتي ضمن التعهدات التي أعلنت عنها الإمارات لدعم خطط الاستجابة الإنسانية بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها، الأمر الذي يسهم في توفير الغذاء والرعاية الصحية والإيواء ودعم اللاجئين والنازحين والفئات الأكثر احتياجاً.
4: الأخبار من شبكة ARN.
3: ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 3342 قتيلا وفق الأرقام الرسمية، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية بتقليص عمليات البحث تحت الأنقاض مع تضاؤل الأمال بالعثور على أحياء. وبحسب حصيلة رسمية محدثة أصيب 16700 آخرون وأصبح 18345 شخصا بلا مأوى، فيما تضرر 856 مبنى. ولم تعلن الحكومة أرقاما رسمية عن عدد المفقودين، فيما تقدر الأمم المتحدة عددهم بنحو 50,000. يكافح أكثر من 1300 رجل إطفاء أكبر حريقين للغابات في البرتغال دمر آلاف الهكتارات مع استمرار موجة حر شديد. وأتى الحريق في النصف الشمالي من البلاد الذي اندلع الخميس الماضي على أكثر من 12,000 هكتارا مع استمرار اشتعال عدة جبهات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح، وامتد الحريق إلى عدة بلدات مما أدى إلى إصابة شخصين بحروق متفاوتة الخطورة. ويواصل الحريق الثاني في منطقة بشمالي البلاد تقدمه ولا يزال في مرحلة الاحتواء. إلى المونديال.
4: رحلة الكأس مونديال 2026.
3: وإلى المونديال وإلى المباراة المقامة حاليا في دورة 16، المكسيك 2 وإنجلترا 3 أهداف. تقدم إذن منتخب إنجلترا 3 أهداف على 2 على حساب نظيره منتخب المكسيك في المباراة التي تجمعهما الآن ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026. إلى ذلك تأهل منتخب النرويج إلى دور 8 من بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب بولاية نيوجيرسي ضمن منافسات دور 16. في أمان الله.

0: اسمع، انا قررت قرار اني انا راح اقاطع كاس العالم وراح ابطل احضر مباريات، لان اللي صار بالويك اند، يعني بتعرفوا انا شو اللي اكثر شيء مضايقني وصادمني؟ انه انا مش واحدة تبعت مباريات، بس التاثر اللي عم بتاثره، وجع المعده اللي عم يجيني، التسارع في دقات القلب، مش مقبول. انه مباراه يوم الجمعه طبعا، يعني احلى تحيه، راح ابلش يعني بالمنتخبات واحد واحد عشان ما تقولوا لي انه متحيزه لمنتخب. اول شيء بدنا نبارك المصريين، المنتخب المصري اللي ما تسألوني أغنية تبعت بهاء سلطان ومحمود العسلي، كلنا فجأة حدا يقنعني إنه أنا مش مصرية، حدا يقنعني. ما كلنا عم نسمعها ومنتأثر وعم نبكي، و24 ساعة شغالة كانت بالويكند. والله العظيم أنا بمباراة مصر وأستراليا، يعني التوتر كان ليفلو مليون، جزء ولا عمرنا توترنا في حياتنا على إشي بهذا الشيء. تاني يوم السبت اللي هو أنا صحيت حس عندي بانيك أتاك، فقعدت أفكر طب أنت ليه بتعمل بحالك هيك؟ ليش عم تعملي حالك بهذه المباريات هيك؟ رجعنا حضرنا مباراة المغرب وكندا، كانت مباراة أصلا أنا أول مرة بنصدم بأنه المنتخب الكندي منتخب صراحة خطير بيعرف يلعب، بس المغرب بونو أصلا لدرجة أنه أنا صرت أسأل حالي هل هو ذكاء طبيعي أو ذكاء اصطناعي؟ هذا قل أعوذ برب الفلق، هذا مستحيل يكون شخص طبيعي عادي. ما شاء الله ما شاء الله. فالصراحة المنتخبات العربية مصر والمغرب بيضتوها، أبدعتوا. بس أنا عم بشاور حالي أنه بكرة أحضر مباراة مصر والأرجنتين ولا لا، لأنه الأربعاء عندي دوام، فأنا بدي أجي بصحة ونفسية منيحة. فقولوا لي إذا أنتوا عم تمرقوا بهذا الموضوع أو لا، لأنه أنا بتذكر لما نزلت على السوشيال ميديا بأنه مباراة مصر وأستراليا كانت مباراة بعنوان وجع القلب والمعدة والقولون وكل إشي بيخطر ببالكم، كمية الريبلاي على الستوري كانت خيالية. قالوا لي هبا كلنا كان عندنا هاي الأعراض. فبكرة شو التجهيزات لمباراة مصر والأرجنتين، وشو التوقعات لنتائج مباراة مصر والأرجنتين؟ لين شو بتقولي؟ شو رح تكون نتيجة مصر والأرجنتين؟ ما هي توقعاتك؟
1: شوفي كتير بدي مصر تربح، بس أرجنتين صراحة كتير قوية.
0: صح؟ ما هي يعني الناس تعرفي شو الناس عم بيقولوا؟ إنه أصلا يعني إحنا مستحيين نشجع الأرجنتين، عن جد كتير مستحيين إنه نشجع الأرجنتين. أنا طبعا قلبا وقالبا مع مصر،
1: لا أكيد كلنا العرب،
0: وما مش قادرة أتوقع، بس المنتخب المصري أبدع أبدع أبدع أبدع. يعني أتمنى أتمنى أتمنى أتمنى إنه يعني ما بدي أقول لك 1-0 لنا لصالح مصر، ميسي موجود، فخلينا نكون واقعيين ونحط إجرين على أرض الواقع. أوكي، أتمنى إنه تخلص 2-1 لمنتخب مصر، أتمنى يا رب.
1: أنا حاسة في رقم 3 رح يكون بالموضوع.
0: 3
1: لمين؟ ما حدا
0: والله اللي هو في 3 بس أكمل الفراغ. انت شو توقعاتكم على الاربعة؟ 0-4 هيك اليوم رح يكون جونا بي اكسترا فايبس على هو 99 العربية، معي انا هبة صالح من هلا ولغاية الساعة 10.

0: هلا احنا كلنا عم ندعي دعوات يعني خاصة في قلوبنا عشان المنتخبات العربية، بس انه ما تخيلت يعني الحمد لله انه رب العالمين يستجيب بهالسرعة. مهند عنده اخبار انا اول مرة بسمعها. صباح الخير مهند، كيفك؟
1: صباح النور يا
0: هلا، شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: هلا عن جد ميسي بكرة ما رح يلعب؟
1: في عنده ورم دموي براسه نتيجة اصابة سابقة.
0: هلا سمعت هذا الموضوع الاصابه، فكانوا اصلا قايلين حتى بالمباريات اللي قبل انه ما رح يلعب، بس ما شاء الله يعني حتى قدام الاردن قالوا انه ما رح يلعب، بس لقيناه نزل.
1: لا امبارح صرحوها قالوا ما رح.
0: متاكدين انه قدام؟ يعني الله يشفيه، بس انه الصراحه الخبر يعني شوي هيك، يعني الثلاثه اللي كانت عم بتفكر فيها لين اظن لا ما رح نشوفها بكره ذن، صح؟ قصدي على مصر ما بنشوفها للارجنتين، لا ان شاء الله بنشوفها لمصر.
1: ما رح يلعب.
0: مهند اذا بكره لقينا ميسي شو بنعمل؟ بنحكي معك.
1: في شي قضاء وقدر.
0: طب شو توقعاتك للمباراه بين مصر والارجنتين؟
1: والله هي صعبه يعني، بس نتمنى لهم الفوز يعني، بس صعبه
0: يعني. بس هلا شوف كلها صعبه، بنقول بس سبحان الله في معجزات تحدث، ما بتعرف شو ممكن يصير. الله يوفقهم.
1: في مفاجآت
0: إن شاء الله
1: كثيرة بكأس العالم.
0: إذا البرازيل طلعت يا مهند، إذا البرازيل طلعت
1: وهلأ إنجلترا تأهلت.
0: بالضبط، عن جد هذا يعني عن جد هي مليانة مفاجآت، مليانة على الآخر. يعني خلينا نقول نتذكر مهند بيقول انه ميسي بكره ما رح يلعب. اذا في حدا كمان عنده تاكيدات على هذه الاخبار بليز يتواصل معنا على 404.
1: الخبر ببعث لك
0: يا. يلا اوكي يا مهند، بنستنى. يسعد صباحك، شكرا كثير لك. تعليقا على الويك اند، على فكره بما انه الويك اند كان مليان اشياء كثير حلوه وافراح تتعلق سواء بمباريات كاس العالم او حتى بحفله التخرج اللي كنا موجودين فيها، عن جد الحمد لله كانت مليانه هيك بالاشياء الحلوة. الخريجين ألف مبروك لهم، إن شاء الله هيك حياتهم بتكون مليانة بكل الأمور اللي بتمنوا إنهم يحققوها. ما يبعت لنا كمان صورة الخريجة عندهم عم بتقول الحمد لله فرحنا بتخرج البنوتة. يا هبة ما قلتيش فرحة تخرج أولادنا أكبر بكتير من أي فرحة بالدنيا. ربنا يكمل فرحتنا بفوز مصر الحبيبة، آمين آمين يا رب. عن جد دائما بقول فرحة التخرج ما في مثلها فرحة أبدا، فالله يتمم لها خير إن شاء الله وتشوفوها بأحسن وأعلى المراتب. راجعين ومتابعين معكم بإكسترا فايبس، خليكم معنا. العربية العربية العربية 99، الموسيقى أولا.
2: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف، كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن. وجهة الجماهير برعاية بوتيم، كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
3: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدد لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
4: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
5: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على 1 من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.

تعليقا على الامور اللي صارت بالويك اند. والله مهند بعت لنا الخبر, بس مهند يعني ما بعرف, بحس انه قبل كل مباريات عربيه بينتشر هيك خبر عشان احنا شوي نهدى نفسيا, بس احنا نكون مجهزين نفسيا انه ميسي بده يلعب, لانه الخبر كمان نازل من 5 ايام يعني. فلسه اليوم بتتاكد بجوز الامور فيما يخص موضوع اذا رح يكون ميسي في مواجهه المنتخب المصري بكره. المباراه ان شاء الله رح تكون الساعه 8 المساء بتوقيت الامارات, فكمان توقيتها كثير حلو. نسرين كانت عم تقول صباح هبه, والله انا الحماس كان عندي دبل مع الضغط, انا كنت بتابع الضربات وكمان بترولي كان خلص بنفس الوقت, كنت متوتره جدا شو بسوي لو سيارتي وقفت وشو لو مصر ما كسبت. بعدين وقفت قلت منخلص مشكله, ركنت خلصت الضربات وبعدين فللت سيارتي وطلعنا نحتفل. الصراحه كل الاحتفالات كانت موجوده في كل مكان, وهذا الشيء اللي شفناه على السوشيال ميديا. كمان من الامور اللي شفناها الصراحه على السوشيال ميديا وكانت كتير حلوه, بانه مع ارتفاع درجات الحراره بفصل الصيف وبدا فصل الصيف بشكل رسمي, يعني خاصه بانه هلا في فتره بسموها القيد اللي هي بتكون درجات الحراره فيها كتير عاليه, بيجوز الناس تاخذ شوي راحتها اكسترا بموضوع اللبس, فوجب التذكير. فتم إعادة نشر منشور نزله دبي مول عم بيذكر فيه البعض بأنه لبسك وطريقة جيتك على المول تعكس احترامك لثقافة وعادات البلد, وكانت الرسالة واضحة بعنوان غطوا الأكتاف والركب وإلبسوا بطريقة محتشمة ومحترمة. أضافوا بأنه ما في دريس كود رسمي مفروض على السياح, لكن اختيار اللبس المحتشم بيساعد على احترام العادات والتقاليد المحلية وبيجنب الشخص أي مواقف غير مريحة أو لفت انتباه غير مرغوب فيه. هالموضوع طبعا فتح نقاش كتير كبير, لأنه في ناس قالت بأنه لما منسافر بأي دولة بالعالم منحترم ثقافتهم, منحترم عاداتهم وتقاليدهم, منحترم القوانين اللي بيكونوا حاطينهم. فأقل إشي بأنه السياح لما يجوا يكون في عندهم معرفة ولو بسيطة بعادات وتقاليد البلد. وكلنا لاحظنا أصلا بأنه بفترة من الفترات كان في كود واضح موجود على بوابات المولات يتعلق بموضوع اللبس. ليش؟ لأنه دائما بنقول بأنه في عائلات بتكون مع أولادهم وفي أمور لا تناسب العادات والتقاليد اللي موجودة بدولة الإمارات العربية المتحدة. والصراحة الحلو بالموضوع بأنه شفنا كتير من الأجانب اللي نزلوا ستوريز وفيديوز على السوشيال ميديا وكانوا هم عم بيشاركوا بأنه كيف الواحد لازم يحترم العادات والتقاليد بالبلد, وقالوا بالعكس بأنه ما حدا أجبرهم, ما كان في مثل ما قلنا أي نوع من المضايقات, هي شغلة بأنه الواحد لما بيجي على بلد لازم يحترم الأمور اللي موجودة فيها.

بدنا نذكركم بشغلة كتير مهمة بأنه يوم الأحد إن شاء الله 12/7 بتقدروا تلاقوا وائل بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. ليش؟ لأنه عندكم فرصة بأنكم تربحوا جوائز بتعقد فاوتشرز بقيمة 500 درهم من المولات، بالإضافة للفرصة الكبيرة اللي هي أنكم تربحوا بيت الأحلام ومنزل الأحلام ضمن الكامبين اللي هلأ عم بتكون بدبي، ورح يكون في تقريبا هلأ باقي 8 شقق رح يتم الإعلان عنها. الشقة رقم 5 رح تكون مع وائل اليوم الأحد 12/7 من الساعة 5 ولغاية الساعة 7 بدبي فاستيفال سيتي مول.

0: أربع سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: في أصوات أول ما بنسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
2: سكروا الشبابيك، فلوا الابواب، اصحى الهوى يطير، كن بالعربي الفصيح.
1: ليلة مليانة حنين، ذكريات وأغاني عشنا معها أجمل اللحظات. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو beatthehitdxb.com.

0: يقرب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.

0: الإمارات.
1: صباح الخير على كل عشاق كرة القدم. خلينا هيك نعمل جولة سريعة على آخر نتائج مونديال 2026 من مباريات دور الستاش. أول مواجهة كانت ما بين المغرب وكندا، والمنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة وحسمها بثلاثية نظيفة ليتأهل بكل جدارة لدور ربع النهائي. فرنسا وصلت مشوارها بعد فوز صعب على الباراغواي بهدف من غير رد بمباراة شهدت تنافس كتير كبير حتى صافرة النهاية. الصراحة المفاجأة الأبرز كانت من النرويج اللي أقصت منتخب البرازيل بعد الفوز بنتيجة 2-1 بوحدة من أكبر مفاجآت البطولة لا تحجز مقعدها بربع النهائي. اليوم الصراحة رح تتواصل منافسات دور الستاش بمواجهتين من العيار الثقيل، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. مين برأيكم يا ترى رح يحجز آخر بطاقتين إلى ربع النهائي؟
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من ستة أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: الساعة باستوديوهاتنا صارت 7:42 دقيقة.
1: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجات الحرارة الحالية في كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي سجلت 38 درجة مئوية.
2: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو. سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com.
0: خليكم تابعين معنا بساعتنا الثانية من اكسترا فايبس لانه رح نعرف مين ربح معنا بكامبين وجهة الجماهير تلفزيون 75 بوصة بالاضافة لاشتراك بتود واربع تذاكر لروكسي سينماز سيتي ووك بالاضافة لفرصة جديدة رح تتجدد خلال هالاسبوع لربح جديد.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: في أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حساب بك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
1: العربية 99، الموسيقى أولا.

0: صمت بلا صورة.
1: دولة الإمارات لما اتخذت هذا القرار اتخذته لأن قرار استباقي وقائي لصحة الأطفال وجودة حياتهم، لأن التواصل الاجتماعي الغير آمن يؤثر سلبا على الصحة النفسية والصحة العقلية والصحة الجسدية للطفل.
2: اليوم نحن ما نتكلم فقط عن حماية الأطفال من مخاطر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نتكلم عن نوعية دعمنا للمحتوى الإعلامي اللي تعرض له أطفالنا.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: الإمارات تخصص 30 مليون دولار أمريكي للاستجابة الإنسانية الطارئة في الأبيض. 1300 رجل إطفاء يكافحون أكبر حريقين في البرتغال. رحلة الكأس مفاجآت ووداع الكبار في مونديال 2026.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. في تقديمها: سفارة الزقة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن استجابة إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لدعم المدنيين المتأثرين بتدهور الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في السودان. ستقدم هذه المساعدات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، تجسيدا لنهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ والتزامها المستمر تجاه الشعب السوداني الشقيق. وتأتي هذه الاستجابة في أعقاب التدهور الخطير الذي تشهده الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها، حيث تتزايد الاحتياجات الملحة للمدنيين والنازحين إلى الأمن الغذائي والرعاية الصحية ومياه الشرب والمأوى. وأكدت دولة الإمارات ضرورة التحرك الإنساني العاجل والمنسق لضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة التي إلى مستحقيها، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا. وجدد دولة الإمارات تأكيدها أن حماية المدنيين في الأبيض وفي مختلف أنحاء السودان يجب أن تظل أولوية عاجلة للمجتمع الدولي، مشددة على أهمية التزام جميع أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني وتجنب التصعيد في المناطق المأهولة بالسكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ودون عوائق.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 3342 قتيلا وفق الأرقام الرسمية، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية بتقليص عمليات البحث تحت الأنقاض مع تضاؤل الأمال بالعثور على أحياء. وبحسب حصيلة رسمية محدثة أصيب 16700 آخرون وأصبح 18345 شخصا بلا مأوى، فيما تضرر 856 مبنى. ولم تعلن الحكومة أرقاما رسمية عن عدد المفقودين، فيما تقدر الأمم المتحدة عددهم بنحو 50,000. يكافح أكثر من 1300 رجل إطفاء أكبر حريقين للغابات في البرتغال دمرا آلاف الهكتارات مع استمرار موجة حر شديدة. وأتى الحريق في النصف الشمالي من البلاد الذي اندلع الخميس الماضي على أكثر من 12,000 هكتارا مع استمرار اشتعال عدة جبهات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح، وامتد الحريق إلى عدة بلدات متسببا في إصابة شخصين بحروق متفاوتة الخطورة. ويواصل الحريق الثاني في منطقة تقع في شمالي البلاد تقدمه ولا يزال في مرحلة الاحتواء. وذكرت هيئة الحماية المدنية البرتغالية أن النيران هددت مناطق سكنية وأجبرت السلطات على إخلاء عدد من القرى بصورة احترازية، كما أغلقت خط سكة حديد بين عدة بلدات مشيرة إلى إصابة عدد من رجال الإطفاء والمدنيين خلال عمليات مكافحة الحرائق. وقد فعلت الحكومة البرتغالية آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي وطلبت دعما جويا إضافيا للمساهمة في مكافحة الحريق. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إذن في أجواء مونديالية لا تهدأ، حملت مباريات كأس العالم مفاجآت كبيرة وإثارة حتى الدقائق الأخيرة، إذ أطاحت النرويج بالبرازيل بعد فوز مثير 2-1 لتبلغ ربع النهائي في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة. وبين صدمة الخروج ودموع الوداع أعلن نيمار اعتزاله اللعب الدولي منهيا رحلة طويلة مع منتخب البرازيل حملت الكثير من الأحلام واللحظات التي بقيت في ذاكرة الجماهير. وفي مواجهة أخرى لا تقل إثارة، عبرت إنجلترا اختبار المكسيك الصعب بالفوز 3-2 بعد مباراة قوية أمام أحد منتخبات البلد المنظم، لتواصل مشوارها نحو الأدوار الحاسمة بثقة وطموح. أما الليلة فتتجه الأنظار إلى قمة نارية بين إسبانيا والبرتغال في مواجهة قد تحمل الفصل الأخير لكريستيانو رونالدو في كأس العالم، بعدما أكد أن هذه النسخة ستكون الأخيرة له وأنه يودع البطولة دون أي ندم. وقبل هذه القمة المرتقبة شدد لويس دي ليفوانتي المدير الفني للمنتخب الإسباني على ضرورة أن يبذل لامين يامال جهدا أكبر دفاعيا أمام البرتغال في مباراة لا تحتمل التفاصيل الصغيرة. وهنا سيكون الاختبار الحقيقي للنجم الشاب أمام خبرة البرتغاليين، وتنطلق المواجهة التي قد ترسم ملامح أحد الأطراف الدور المقبل وفق الموعد التالي: إسبانيا ضد البرتغال اليوم عند 11 مساء بتوقيت الإمارات، مباريات الثلاثاء الولايات المتحدة ضد بلجيكا 4 فجرا، الأرجنتين ضد مصر 8 مساء، سويسرا ضد كولومبيا 12:30. ومع اقتراب الحسم يبقى مونديال 2026 مفتوحا على كل الاحتمالات، مفاجآت وداع كبار وأحلام جديدة تبحث عن مكان لها بين الثمانية الكبار. في أمان الله.
0: إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

يلا عم نحاول نحكي مع الفائز لكن للأسف ما عم بيرد، لكن هذا الشيء أكيد يعني ما بيأثر على إنه هو ربح بالجائزة الكبيرة اللي كانت مبارح تحديدا يوم الجمعة. كان بدنا نعلن اسم الرابح بالجائزة الكبيرة وهي عبارة عن تلفزيون 75 بوصة بالإضافة لاشتراك بيتود وأربع تذاكر لروكسي سينماز بي سي تي ووك ضمن كامبين هوم أوف فانز وجهة الجماهير. بدنا نقول ألف مبروك، الجائزة كانت من نصيب أحمد إبراهيم، ألف مبروك يا أحمد. واليوم رح تتجدد الفرصة لكل المستمعين اللي عم بيسمعونا بأكسترا فايبس، وفرصة جديدة بإنكم تربحوا نفس هالجائزة بنهاية هالأسبوع. يوميا رح يكون عنا متأهلين. كيف رح تشاركوا معنا؟ مثل ما تعودتوا بتبعتوا لنا فانز مع اسماءكم الثنائية على 404. رح يطلعوا معي اثنين من المستمعين على الهواء، رح نسألهم أسئلة تتعلق بكأس العالم 2026. أول شخص بجاوب على أول سؤالين من هالثلاث أسئلة هو اللي رح يدخل معنا بالسحب دايركت. لو انعطيت فرصة إنك تبدأ حياة جديدة، تخفي كل شيء انت اوريدي كنت عايشه بحياتك القديمه، بتقبل هاي الفرصه او لا؟ وين بتختار تبلش الحياه الجديده؟ شاركوني على 404 لانه نحكي رح نحكي نيكست بالموضوع اكثر واكثر.

كم مرة صحيت الصباح وكان في عندك هذا المزاج أو المود إنه ما بدي أشوف رسالة ولا من حد، ولا بدي أفتح إيميل ولا أشيك على شيء، ولا بدي حدا أصلا يعرف وين أنا موجود؟ أحيانا إحنا الأمهات بنستخدم بجوز هاي الكلمة تعبير مجازي بتكون، بس هي بتعكس أشياء كتير. أنا بدي أهج، بدي أروح مكان ما حدا يعرف عني ولا شيء. هاي على فكرة بجوز كلمات بنستخدمها بحياتنا بس تعكس نفسية كتير عم نعيشها، بغض النظر شو كانت الوظيفة اللي أنت عم تشغلها، أم، موظف، أب. ممكن تلاقي هلأ أحيانا على فكرة طلاب الجامعات عم يمرقوا بهذا الشيء، شاب جديد متخرج عم بدور على شغل. ما بعرف هو شعور بتحس إنه الحياة اتعبت أو زهقت أو إنه الحياة ما عم تعطيك الشغل اللي بدك إياها، وأحيانا بيكون عندك شعور إنه أنا ما بدي أقعد مع حدا ولا بدي حدا ياخد ويعطي معي، أنا بدي أقعد مع حالي، أنا بدي أعيش بجزيرة لحالي. أحيانا بيكون عندك هذا الشعور، وبتلاقي بأنه ممكن لو تطبق الموضوع تنبسط لفترة، بس الحياة من غير ناس كتير صعبة. لهالسبب إحدى الشركات باليابان خلت هالفيلم بجوز اللي بدنا نسميه حقيقة على أرض الواقع، واخترعت شيء اسمه شركات الهروب الليلي. يعني أنت بالليل بتنام بشخصية وبشخص، والناس بتتواصل معك وبتعرف فلان وعلان، وتاني يوم بتصحى شخص جديد، ما حدا بيعرف عنك شيء، إيميلك مغير، تليفونك مغير، مكان سكنك مغير، لتقدر تجابه الظروف اللي موجودة بالحياة. فكرة الشركة إجت من ناس ما عادوا قادرين يتحملوا ضغوطات الحياة، ولا عادوا قادرين يتحملوا بجوز أحيانا فكرة الديون، فكرة التعامل مع ناس مصعبة عليهم الحياة بدل ما تسهلها. سؤال اليوم بيقول: لو إجتك هاي الفرصة على طبق من ذهب بإنك تغير حياتك بشكل تام، تختفي من كل شيء أنت عم بتعيش فيه اليوم، تغير رقمك، تغير إيميلك، تغير دائرة الناس اللي بتعرفهم، هل هتعمل هالشي أو هتقول لا، حياتي اللي أنا عايشها مبسوط فيها وحلوة؟ شاركوني وخبروني على 404.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
2: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
3: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر. بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثغة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي عطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
4: أمثق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
5: مستعدون لصيف لا مثيل له؟ لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للإلكترونيات مع مفاجآت صيف دبي من 10 حتى 12 من يوليو، وحصريا خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى، ولعطلة نهاية أسبوع واحد فقط. تقدم لكم متاجر الإلكترونيات عروضا وخصومات مذهلة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمستلزمات المنزلية والتلفزيونات والألعاب الإلكترونية وباقات خصم حصرية والكثير غيرها. جددوا أجهزتكم الإلكترونية بأفضل الأسعار ووفر الكثير. للمزيد زوروا mydss.ae.
6: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو، من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: الشباب.
1: ما كان قصدي أعمل فيكم هيك يعني، هو بس إنه نتخيل الحياة كيف ممكن تكون إذا كان عندنا قدرة إنه نغيرها. محمد عم بيقول صباح الخير، أنا كل يوم بصحى بهذا المود. في حدا عم بيقول لو كان في اختيار بغير تغيير جزئي مش كامل. يسعد صباحكم ميسون. وفي حدا صار معنا على الهواء، صباح الخير.
2: صباح النور يا
1: هلا. صباح الخير، الموضوع فتحتيه على الوجع، هيك كانت المسج.
2: ايه والله.
1: ليه؟ شو اللي الحياة مو حلوة؟
2: مش ما فينا نقول ما حلوة، بس الدنيا بهمومها بتزيد شوي هالأيام.
1: طب إذا سألتك إنه شو أهم سبب رح يخليكي تختاري بإنك مثلا تروحي على هاي شركة الهروب الليلي تبعت اليابان اللي بتغير كل الحياة بشكل عام؟ هل هو أول شيء ضغط الناس اللي عايشة حواليهم أو اللي موجودين حواليكي، ديون، شغل أنت مو حاببتي، واحد من هدول الثلاثة شو بتختاري؟
2: ديون ما في، الحمد لله.
1: الحمد لله الحمد لله، هذا إنجاز.
2: لا، كل واحد بيعيش على قده، كل يوم بيومه.
1: برافو.
2: الحمد لله.
1: برافو.
2: المسؤولية العيلة كتير.
1: مسؤولية العيلة. نحدد العيلة الكبيرة ولا العيلة الصغيرة قصدك؟
2: الصغيرة.
1: الصغيرة. قدي عندك ما شاء الله؟
2: عندي اثنين.
1: اثنين. قدي أعمارهم؟
2: 17 و13.
1: شوفي رح أحكي لك الصراحة، هاي الأعمار مش أعمار سهلة. طيب وبتيجيكي هاي الفترة اللي هو انه انا يعني انه انا تعبت، خاصة اذا بتكوني عم تشتغلي برا البيت وجوه البيت، وبدك تتعاملي مع الشخصيات اللي بتطلع اللي هو 300 شخصية باليوم عندهم. اوكي. فبفهم عليكي انه نفسي اهج، نفسي اروح مكان ما حدا يعرف وين انا.
2: ايه دايما هذا الصور، او مش دايما، في ناس نقول دايما، بس هيك يقلب المود شوي، بتحس ايه انا بدي اقعد لحالي ما بدي اشوف حدا.
1: طيب جربتي تعملي هاي العملة؟ جربتي تقعدي مع حالك؟ جربتي تهربي لك ويك اند مكان؟
2: ما في وقت. ما في وقت.
1: لا ما فينا نقول ما في وقت. شوفي هاي
2: شوفي، لما تكوني انت مسؤولة عن عائلة، عن بنات، مسؤولة من اي تو زد، انت ما فيك تتركيها، ما فيك تتخلي عنه.
1: فيكي فيني أسألك سؤال؟ ل ل ل ل دعم الزوج قد ايه موجود بهيك كيس، بهيك حالة؟
2: تقريبا انا اللي مهتم
1: ببناتي. زيرو. زيرو. اوكي. المشكلة بتيجي من هون على فكرة احيانا. للأسف للأسف احيانا الرجل ممكن يكون شوي اناني، معلش انا رح استخدم هذه الكلمة، لانه هو بيفكر بانه من الطبيعي انه الست تكون سوبر ومن. وعلى فكرة رح احكي لك شغلة، احنا كمان احيانا بنكون غلطانين انه انا وصلت هاي الرسالة من اول يوم، انه انا بقدر اعمل كل شيء وبكون كتير مبسوطة اني عم بعمل كل شيء، فبيجي يوم خلص تعبنا. لما بنقول انه تعبنا، للأسف في رجال ما بتستوعب كلمة انك تعبتي.
2: صح. انا بظروفي، انا يعني انا عندي ظروف معينة، زوجي مش موجود معي. انا مسؤولة عن البنات، انا مسؤولة عن المدرسة، انا مسؤولة عن البيت، شغل برا شغل جوا، فانت بتوصل مرات لمرحلة خلص انت مش قادر. لا
1: صح،
2: بتوقفي كرمال العيد
1: طبعا. بس شوفي يعني رح احكي لك، الا ما تلاقي طريقه او وسيله، لو تعطي حالك ساعه، ما بدي اقول لك باليوم يا ستي، بالاسبوع تعطي حالك ساعتين بس لك. بتعرفي ليه؟ لانه انا دائما بقول بانه اذا الواحد ما كان الحب لإله موجود، ما رح يقدر يعطيه للاشخاص تاني، او رح يعطيه بس رح يحس حاله بلحظه من اللحظات انه انا عم بعطيه مش بالطريقه اللي لازم انا اعطيه، لانه عن جد هذا اسمه الاحتراق النفسي، اللي هو انت بتكوني عم تحرقي حالك وانت مو عارفه. رح يوصل اليوم خلص، رح يوصل اليوم خلص خلص،
2: انت مرحله منهاره مش قادره.
1: يس بالضبط.
2: بترجع بتطلعي هيك انه على العيله، بتقولي لا انه هدول اهم، يعني انا لازم اكون بظهر
1: 100%. بتكوني حاسه انه انا كل شيء،
2: بتبديهم عن حالك، بتبديهم عن حالك.
1: بس
2: انه هن هذا عمر معين انه انت لازم تعطيهم اهتمام اكثر
1: دايما. على فكرة عشان تكوني عارفة رح أحكي لك، بغض النظر شو كان عمرها، مش دايما بيقولوا لنا أهلنا إنه حتى لو تجوزتوا وجبتوا أولاد منضلنا هاكلين همكم ومنضلنا نفكر فيكم؟ It's gonna be forever. بس إحنا منصير نحس إنه في إشياء لا، لازم أخذ بريك عشان أقدر أستمر، غير هيك كل شيء رح يصير جسمك يعطيكي رسائل انه انت تعبتي، انت بتلاقي يصير عندك ضيق نفس، بانيك اتاكس، دائما تعبانه ومش عارفه ليش. هو جسمك عم يعطيك رسائل بانه بليز خدي بريك قبل ما يكون الوقت فات. فبدك تلاقي وقت زي ما منقول من تحت الأرض عشان بناتك أول شيء، عشان بناتك وبعدين عشان حالك.
2: في اميات في عند نزعة الأمومة بتبقى زيادة، بتكسر على حالك إنه أنا لا بناتي أبدل.
1: بس رح أحكي لك شغلة، هاي مو شطارة.
2: أنا عندي واحد هيك
1: يس
2: شطارة.
1: مو شطارة، إحنا بنفكرها شطارة. كنا زمان متعودين والمجتمع كان يفهمنا إنها شطارة، إنه كل ما بتهيكي بتقصري بحالك وبتروحي تعطي العيلة ولاد أنت برافو عليكي، بس بتلاقي حالك أول وحدة نهرتي. وما بدي أقول لك إنه ما حدا سأل فيكي، بس كل واحد الحياة ما خطه.
2: ايه اكيد، ما كل واحد بيصير حاله، انت حتصفي لحالك
1: بالضبط،
2: انت ما فكرتي بحالك خلص رحت عليك.
1: فبليز اعطي حالك شويه برايوريتي، حبي حالك عشان تقدري تحبي الناس اللي حواليك. حنلاقي وقت، حنلاقي وقت، بدنا نتفق انه بدنا نلاقي وقت. اوكي
2: ان شاء الله
1: حبيبه قلبي، ويعطيكي الف عافيه.
2: وكثير عم ضغط يعني، انا يوميا بتسلى على الطريق وانا رايحه على الدوام، يعني انا لازم كل يوم اسمعكم.
1: حبيبه قلبي، حبيبه قلبي، وبدي اقول لك انه احنا فخورين بحدا زيك. انا من ست لست بقول لك، من امراه الى امراه، فخوره بحدا زيك هيك عم بفكر. بس مش غلط انك كمان تفكري بحالك. طيب
2: شكرا كثير،
1: يسعد صباحك. يسعد صباحك. يا الله مسجاتكم. نيكست رح اقراها، بس انا قلت احتراق نفسي، لقيتكم كلكم محترقين. ليه تعملوا بحالكم هيك؟ نيكست خليكم معي.
0: علم
1: الله، اسمع اسمع اسمع، هدوا اعصابكم. والله الدنيا ما فيها شيء مستاهل.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: لا يزهاش غير معاكم.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
4: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا؟ سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
5: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم، في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم، الراعي الرسمي للجماهير.
6: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على الواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا اونلاين او في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
7: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
8: خلينا نروح بشكل سريع على أهم نتائج كأس العالم اللي كانت خلال الفترة الماضية. أول مواجهة كانت ما بين المغرب وكندا، والمنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة وحسمها بثلاثية نظيفة لا يتأهل بكل جدارة للدور ربع النهائي. فرنسا وصلت مشوارها بعد ما فازت بصعوبة على الباراغواي بهدف من غير رد بمباراة كانت عم تشهد تنافس كتير كبير حتى صافرت النهاية. المفاجأة الأبرز كانت الصراحة إقصاء البرازيل بعد مواجهتها مع النرويج بفوز بنتيجة 2-1 بواحدة من أكبر مفاجآت البطولة لا تحجز مقعدها بالربع النهائي.
7: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
8: سألناكم خلال ساعتنا الثانية من إكسترا فايبس، لو انعطيت الفرصة بأنك تختفي من حياتك الحالية وتبدأ حياة جديدة، هل حتوافق أو لا؟ بحسب شركة جديدة بكونسبت جديد باليابان بتقدم لك هالسيرفيس. خلينا نقول صباح الخير لوليد اللي صار معنا على الهواء. صباح وليد، كيفك؟
9: صباح الخير، كيف حالك؟
8: شو أخبارك؟
9: الحمد لله.
8: كل اللي تعرفهم شايفين الشركة دي هي الحل؟
9: بالضبط.
8: قول يا باش عن الموضوع أكتر.
9: بس هو كل يوم يعني نظرا لمشاكل قديمة فسها ديون، يعني كان في شركة وحصل فيها ديون وأنا بشيل شايل الأمر من ساعتها وبحاول أخلصه يعني.
8: أوكي، واو.
9: الأمور داخلة في أمور قانونية، فعايش في البلد ما بقدرش أخرج بسبب لغاية ما أقدر أخلص الأمر. ولادي سافروا مع زوجتي، هاجروا راحوا كندا، فبقيت أنا عايش هنا لوحدي بعد ما كان كل السنين عايشين مع بعض.
8: واو،
9: تمام. طبعا ظروف البلد الامور ماشيه اوكي، بس الواحد عشان بيحاول يسد فدايما الموضوع بيبقى صعب.
8: طبعا تحدي كتير صعب.
9: بالظبط، والواحد متحمل مسؤوليه. كل يوم الصبح بصحى بقول نفس الكلمه اللي انت بتقوليها دي، لو في شركه تعمل بلد، ما بقولش في شركه، لو في جهاز بيقدر يغير حياته والامور تمام. بس مجرد الواحد بيصحى وينزل يفتكر، طب ما انا لو غيرت مش هتبقى

0: ما فيش زوجة، مش هيبقى فيه صاحب الجدع، مش هيبقى فيه الولاد الكويسين اللي ابتدوا يحطوا رجلهم على المسار الصح عشان يبتدوا حياتهم هم كمان. يبقى معنى كده ان انا هخرج، يعني انا فيها انانية شوية ان الواحد هيخرج من مشكلته، بس في نفس الوقت هيفقد كل ده،
1: كل الاشياء الحلوه. في حدا في حدا بعت لي مين ضامن انه الحياه الجديده اللي بدنا نختارها
0: لسه عايز
1: هتكون احلى من
0: فيها الناس.
1: صح،
0: سيبك مش هتكون احلى، ممكن تكون احلى بكتير جدا، بس ما فيهاش الناس اللي بيشاركوكي في الهم. المشاركه في الفرح على فكره سهله جدا، لان الناس كلها عايزه تفرح، بس المشاركه في الهم هي دي اللي فعلا الواحد بيدور عليها، ان تلاقي حد يقبل انه يشاركك في همه وما يبقاش متضايق.
1: صح،
0: العكس ده بيبقى معاكي واقف ظهرك وبيديك حلول وبيديك خروجي بالامر والامور دي كلها، وفي الاخر هو من الحلم المحاسب.
1: يعني وليد، اول شيء انا الصراحه بحييك على هذا التفكير الحلو اللي انت عم بتفكر فيه بالرغم من كل التشالنجز والصعاب اللي انت عم تمرق فيها. وبحس دائما في شغله هيك الواحد دائما يذكر حاله فيها، الحياه مش بيرفكت، ودائما بقول هيك الحياه باكج، زي كيف انت لما بتسافر سفره بتلاقي الطياره حلوه، بجوز الاوتيل شوي تنفلم فيه، بجوز الناس اللي تقابلهم بالسفره ما يكونوا لطيفين، بس ان جنرال كانت السفره حلوه. عرفت، في شغله الرحلة حلوة، في شغلة دايما حلو انه نضلنا نذكر حالنا فيها، بانه الحياة اللي هلأ عم نعيشها هي احسن حياة اختر لنا اياها رب العالمين. والله هذا الشيء بيعطيك دفعة بانه انا رح اسعى وانا رح احاول، واكيد المشاكل كلها هاي اللي عم تطلع في في في شيء رح يجي حلو بعديها. بس اتاكد من شغله بانه السيناريو اللي هلا انا عايشه هذا احسن سيناريو رب العالمين اختار لي اياه، فخليني اعيشه بكل ما في الكلمه من معنى.
0: بالضبط.
1: فيعني يا رب يا وليد هيك الله يجمعك بعيلتك عن قريب وتخلص من كل الأمور اللي شغلت لك بالك، ويرزقك راحة البال. راحة البال أنا بقول أغلى شيء في الدنيا.
0: كلامك مظبوط 100%.
1: يسعد صباحك وشكرا كثير لك يا وليد. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يعني عن جد هي هاي الشغلة أنا اللي بحكيها دائما بجوز المسجز اللي عم توصلني. في حدا عم بيقول أنا مبارح سمعت شغلة إنه إحنا عايشين معاهم بس مش ليهم، على موضوع بإنه قديش أحيانا الأم بتحرق حالها، لازم وقت لإلنا وقليل من الأنانية لا يضر. الله يسامح الناس اللي بتوجعنا. في حدا عم بيقول، سمر بتقول والله يا با حتخليني أجيلك استوديو. في حدا بيقول حدا من قريب كان بيتكلم عن الاحتراق النفسي، انا واصله بالنسبه لي للتفحم. والله شوفوا، ما رح احكي انه احيانا والله احنا بنوصل لحالنا لهي المرحله، لا، ظروف الحياه صعبه والحياه هلا ما عادت زي قبل، وحتى انت بتقعد مع اهلك بيصيروا يقولوا لك اهلك لا حياتكم صعبه، والله في عندكم تحديات كتير قويه. بس دائما شغل عن جد نذكر حالنا فيها، الحياه اللي هلا عم نعيشها أحلى حياة اختر لنا إياها رب العالمين. في أمور معينة دائما لازم نحكي الحمد لله دائما وأبدا، وصدقني الشغلة اللي أنت بتقنع حالك فيها بمخك بتمشي. في أوقات بتحس إنه لا خلص عن جد أنا بدي أروح على هاي شركة الهروب الليلي، بدي أعمل اشتراك forever، لا بدي أعرف حدا ولا بدي حدا يعرف عني شيء، وبدي أخلص من كل الالتزامات والمسؤوليات. بس وليد قال كمان شغلة حلوة، أقعد فكر بكل الأشياء الحلوة والإيجابيات الحلوة والناس الحلوة اللي صارت بحياتك، وأبسط شغلة قول الحمد لله رب العالمين.

0: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم، مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهماً فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
1: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة، كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
2: الحد الجاي الحماس بيكبر والجوائز أكتر، اربح منزل أحلامك في دبي. معادنا يوم 12/7 في دبي فاستيبال سيتي مول من الساعة 5 لحد الساعة 7 مساء. جوائز فورية وألعاب وتحديات الجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة، والأجمل هيتم الإعلان المباشر عن فايز جديد بشقة في دبي. ما تفوتوش الفرصة وخلينا نشوفكم.
3: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
4: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: صمت بلا صورة.
1: دولة الإمارات لما اتخذت هذا القرار اتخذته لأن قرار استباقي وقائي لصحة الأطفال وجودة حياتهم، لأن التواصل الاجتماعي الغير آمن يؤثر سلبا على الصحة النفسية والصحة العقلية والصحة الجسدية للطفل.
2: اليوم نحن ما نتكلم فقط عن حماية الأطفال من مخاطر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نتكلم عن نوعية دعمنا للمحتوى الإعلامي اللي يتعرض له أطفالنا.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
0: صوت بلا صورة.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. في توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن استجابة إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لدعم المدنيين المتأثرين بتدهور الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في السودان. أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا من دون تحديد موعدها، ستكون الأولى لرئيس دولة غربية منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر العام 2024. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بنظيره الأوكراني فولدمير زيلنسكي والسوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة هذا الأسبوع. قال مسؤولون إن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لهجوم صاروخي روسي في وقت مبكر من اليوم، وقد يكون هناك سكان محاصرون تحت الأنقاض في مبنى تعرض لأضرار. أفاد مسؤولون بأن موجة الحر الشديدة التي ضربت الغرب الأوسط الأمريكي وساحل الأطلسي على ارتباط بما لا يقل عن 19 حالة وفاة في ولاية نيوجيرسي. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: تلفزيون جديد 75 بوصة بالإضافة لفور تيكتس لروكس سينماز بي سيتي ووك، والأهم اشتراك مع تود لتستمتعوا بمباريات كأس العالم. رح تكون من نصيب واحد من المستمعين بنهاية هالأسبوع. يوميا عم بيكون معنا واحد من المتأهلين، واليوم الصبايا مسيطرين على الموضوع. من نقول صباح الخير لمي وبلسم. صباح الخير صبايا.
1: صباح الفل.
0: أخباركم؟
2: الحمد لله.
0: نبلش مع بلسم. بلسم صباحه.
1: صباح القشطة.
0: ازيك يا بلسم، اخبارك؟
1: انا الحمد لله.
0: من غير ما اسال انت مع اي منتخب؟ واضح صح؟
1: محتاجين نسال كتير.
0: ومي صباح. ومي
2: طبعا صباح الفل
0: يا مصر. الله الله، جمهورية مصر العربية معايا على الراديو
2: طبعا.
0: طيب يلا اوكي. طيب رح اسالكم صبايا ثلاث اسئلة. اول صبية بتجاوب على اول سؤالين اوكي رح تربح معانا. ماشي
1: أوكي.
0: السؤال الأول بيقول أي منتخب عربي تأهل للربع النهائي بكأس العالم بعد ما فاز؟
1: مغرب. مغرب. أنا قلت الأول.
0: يا الله، أنتوا المشكلة إنه مش عارفين إنه أنا كيف بدي أحدد مين مين.
2: أنا والله قلت الأول.
1: والله أنا اللي قلت الأول.
0: طب احذروا شو؟ أنا رح أغير طريقة حنعمل هذا السؤال برا. قبل ما تجاوب السؤال بتقولوا اسمكم وبتقولوا الجواب أوكي؟
1: لا تاني تاني.
0: يعني إيه؟ مثلا أنا حسأل السؤال قبل ما تعطوني جواب بتقولوا مثلا بلسم المغرب، مي المغرب اوكي عشان تو بي فير. ماشي 3 2 1. مين
1: المغرب؟
0: لا لحظه.
1: لا ده سؤال ثاني.
2: مش معقول يعني حتى السؤال ما اتقالش ثاني.
0: لا لا لا لا
1: لكن انا اللي قلت الاول اول
0: مرة. والله انت عسل يا بلسم، والله انت انت بلسم يا بلسم. اوكي لا حنبلش من اول وجديد. 3 2 1. مين اللي فاز على الباراغواي بهدف من غير رد؟
1: لا ما اعرفش.
2: باراغواي.
0: اها رح اعطيكم خيارات بسرعه اوكي.
2: اوكي
0: انجلترا او فرنسا؟
2: انجلترا.
1: فرنسا.
0: مين اللي قال فرنسا؟
1: أنا قلت بلسم فرنسا.
0: بلسم فرنسا. برافو يا بلسم، نقطة واحدة لإلك لأنه الجواب هو فرنسا. يلا السؤال الثاني بليز صبايا ما تنسوا أسماءكم قبل عشان تو بي فير أوكي. مين المنتخب اللي تأهل بركلات الترجيح على أستراليا؟
1: بلسم مصر.
0: بلسم مصر. بلسم مصر. ألف مبروك يا بلسم التأهل.
2: مبروك
0: لك. لك يا ماي.
2: مبروك حبيبتي.
0: الله عليكم
2: مبروك.
0: على الروح الرياضية بتجنن والله. المصريين انتوا عجيبين. احنا اصلا
2: لا خالص والله. يعني هي كذبت انا كسبت مش هدي يعني في بيتها يعني زي ما بيقول لك.
0: ربنا معكم بكره يا رب. يا رب
2: حبيبتي. يا رب يا رب ادعنا يا رب.
0: يسعد قلبكم يا رب ويسعد صباحكم. الف مبروك التاهل لك يا بلسم، وان شاء الله بكره رح تكون فرصه جديده لحدا من المستمعين. نيكست رح نحكي عن شغله كتير حلوه. دوله الامارات العربيه المتحده عودتنا على اجمل المبادرات، ومبادره عم بتتم خلال فتره الصيف رح نحكي عنها بتفصيل اكثر. نيكست خليكم معنا.

فرصة كتير حلوة للمستمعين اللي بحبوا أجواء بيت ذهيت اللي رح يرجع بيه الموسم الخامس بمشاركة ديستنكت وعصام النجار مباشرة بمركز دبي العالمي. هالشي رح يكون إن شاء الله يوم 18/7 بالقاعة رقم 8، لأنه بيت ذهيت رح يستقبل أبرز الأسماء بمشهد الموسيقى العربية المعاصرة، ورح يكون on stage ديستنكت وعصام النجار ضمن الموسم الخامس. طبعا الشريك الإذاعي دائما منقول العربية 99، وإذا حابين تربحوا معنا تذاكر ابعثوا لنا ديستنكت او عصام النجار مع اسمائكم الثنائيه على 4-0-4.

0: بعز الصيف في مبادرات بدولة الإمارات العربية المتحدة بتصير وبتذكرنا بأنه لسه الخير موجود والمجتمع متكاتف إيد واحدة. عم نحكي اليوم عن واحدة من أجمل المبادرات اللي بديت خلال فترة الصيف، ثلاجة الفريج، وبسعدنا أنه يكون معنا بالستوديو العربية 99 السيد إبراهيم البلوشي، مدير إدارة الاستدامة والشركات في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية. صباح الخير أستاذ إبراهيم وأهلا وسهلا فيك.
1: يا هلا والله، صباح النور.
0: يعني مبادرة ثلاجة الفريج مبادرة أخذت ضجة كتير كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى أهم المحطات المحلية في دولة الإمارات. خبرنا أكثر عنها وعن الناس اللي هلأ عم تسمعنا.
1: أول شيء صباح الخير والسلام عليكم وشكرا على الاستضافة. انطلقت يوم الجمعة 3/7 مبادرة ثلاجة الفريج للموسم الثالث على التوالي. المبادرة بدعم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية وبالتعاون مع فرجان دبي ومؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام. المستهدف السنة توزيع 2 مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر الباردة والمثلجات. الفئة المستهدفة من الحملة هي فئة العمال والفئة موظفين التوصيل والطلبات بشكل عام، الفئة الناس اللي تشوفينهم في الشارع اللي يهتمون في أدق التفاصيل، لأن إحنا الناس اللي جالسين في البيوت في الجو البارد. خلنا نبسطها بهاي الطريقة.
0: يعني عن جد اليوم المبادرة، وإحنا دائما على فكرة بالإمارات أنا بحكي من أجمل الأمور الحلوة بأنه عمل الخير سهل وعمل التطوع كتير سهل. أنتوا وفرتوا قنوات خيالية للناس اللي عايشة. بما أنه عام 2026 هو عام الأسرة، كيف إحنا كأسرة واحدة في دولة الإمارات بنقدر نكون جزء من مبادرة ثلاجة الفريج؟
1: أي أسرة تقدر تتطوع في ثلاجة الفريج عن طريق منصة فرجان، والمتطوعين هم أساس نجاح هذه المبادرة. المتطوع يخصص وقته، يقوم بتجهيز العصائر المثلجات، يروح لأماكن التوزيع. روح العمل الفريق الواحد في المتطوعين، صح أن أعمارهم صغيرة بعضهم، لكن لما تشوفين كيف التنسيق وكيف الوقت اللي يحطونه لنجاح العمل المبادرة جدا شيء يفرح، والدنيا بخير بعدها، ودبي أرض الخير
0: عن جد. يعني هاي شغلة إحنا دائما كلنا منحسها. طب يعني اليوم أستاذ إبراهيم عم نحكي عن ثلاجة الفريج، كتير من الناس بيكون في عندهم أسئلة، بناء على شو بيتم اختيار الفرجان اللي بيتم وضع الثلاجات فيها؟
1: يتم مسح ميداني شامل على إمارة دبي على أماكن الكثافة، خلينا نقول العمالية، أماكن الأماكن قيد الإنشاء والأندر كونستراكشن يكون فيها كثافة عمالية كثيرة، على محطات استراحات توصيل الطلبات. فنركز على هذه المناطق لأن هي هذه الفئة المستهدفة اللي احنا نبي نوصلها. فمثلا بتشوفين تركيز على نيو دبي لأن في مشاريع إنشائية كثيرة، على مناطق الليبر كان في بعض مناطق دبي مثل القصيص أو الجوز، فبتشوفين دائما ثلاجة الفريج تدور في هذه المناطق. وعندنا احنا 4 سيارات ويشتغلون المتطوعين على مرحلتين، مرحلة صباحية ومرحلة مسائية، لنوصل لأكبر شريحة من الفئة المستهدفة.
0: ما شاء الله، اليوم عم تحكي انت عن رقم كبير، 2 مليون. السؤال اللي بيخطر ببالنا انه كيف بيتم تأمين هاي الأمور اللي هي عم تحكي أنت عن مياه، مشروبات، وجبات، مين المصدر الأساسي لهذا الشيء؟
1: إحنا أوردي البضاعة هذه موجودة عندنا في المخازن، في مخازن بنك الطعام تقريبا من 2-3 أسابيع. عندنا فريق، وهني أحب أشكر بنك الطعام لدعمهم اللوجستي. فعندنا 3 مواقع، عندنا موقع في جبل علي، موقع في الجوز، موقع في القصيص. 3 مخازن لبنك الطعام موجودين فيها المياه والمثلجات والعصائر مخزنة فيها. فالثلاجة الصبح تمر في جدول كل سيارة عارفة مكانها، تروح على أحد 3 مواقع تعبي وتروح توزع وترجع تعبي تعمل رفيل مرة ثانية.
0: ما شاء الله، منظومة متكاملة. نعم. وهذا السؤال اللي كان دائما بيجوز كتير من الناس يسألوا إنه بنك الطعام شو الشيء اللي بيقدمه. هلأ واحدة من أهم الأمور عرفناها. نعم. أستاذ إبراهيم، حملة ثلاجة الفريج لأمتى بتضلها موجودة؟
1: هي بدأ تاريخ 3/7 ومستمر لـ2 شهرين في موسم الصيف
0: إن شاء الله. ومثل ما خبرتنا الناس تقدر تتطوع عن طريق الموقع الإلكتروني.
1: نعم، عن طريق منصة فرجان والتواصل مع فرجان دبي.
0: يعطيكم ألف ألف عافية، شكرا لكم على هالمبادرات الرائعة التي تؤكد عن جد بأنه دبي هي مدينة الخير والدنيا لسه بخير.
1: الحمد لله،
0: شكرا لك. العربية 99
2: 95 العربية.
3: الموسيقى أولا.
4: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جوتشات الآن.
5: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
6: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجآت صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبق مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
5: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
7: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على 1 من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.

الموظفين احنا دائما بنشكي من شغل الصراحه عن جد, يعني لما بيوصلك التريننج سبيشال اللي بيكون اونلاين تريننج من الشركه عندك من الاتش ار بيقولوا لك لازم تخلص هذا الموضوع, وعم نشوف ليتلي قديش عم بتكون كميه التريننج خياليه على موضوع الذكاء الاصطناعي والاحتيال الالكتروني, وبتلاقي الموظفين شوي عم بتأففوا انه احنا شو رح نستفيد من موضوع اعمل تريننج على كيفيه اني اعرف اذا في احتيال الكتروني او لا. الخبر اللي هلا رح اقوله هي واحده من اكثر الامور التي تؤكد أهمية حصول الموظفين على هذا النوع من التدريب. شرطة الشارقة عم بتطيح بشبكة احتيال إلكتروني عم بتضم 7 متهمين من جنسيات مختلفة, اعتمدت على انتحال صفات رسمية واستدراج الضحايا لتحميل تطبيقات عم بتعطيهم المجال للتحكم عن بعد بهواتفهم واستغلال بيانات العمالة لفتح حسابات بنكية تم استخدامها بتمرير الأموال المتحصلة من الجرائم الإلكترونية وتم إحالة أفرادها إلى النيابة العامة. في كامبين كتير كبيرة عم بتحذر كل الناس وين ما كانوا موجودين وبدولة الإمارات العربية المتحدة, احنا عم نشوف قديه عن جد عم بيكون في نشر للوعي بخصوص هذا الموضوع, رقم غريب بيحكي معك, رسالة إلكترونية بتوصلك, إيميل إلكتروني بيوصلك من لينك انت شاكك فيه. وعلى فكرة من فترة انتشر ما بين الانفلونسرز على السوشيال ميديا, لين انا وياك من الناس اللي وصلنا هذا الشيء دايركت مسج من واحدة من اهم الشركات العالمية, وصلنا دايركت مسج على الانستغرام تبعنا بانه احنا حابين نتعاون معاكم, انت بتتأكد بتعمل تفتح الحساب بتلاقي الحساب تبع الشركة الرسمية عندهم تقريبا 3.5 مليون فولوورز, وبيقولوا لك انه حابين نتعاون معك بدنا اياك تنزلنا ريل وثلاث ستوريز, ما بيسألوك عن الريت تبعك ابدا, وبيقولوا لك احنا بالمقابل رح ندفع لك 12,000 يورو, يعني التعامل باليورو مش بالدرهم. طبعا انت اذا كنت من الناس اللي مش مدربين على هذا الشيء والناس اللي ما عندهم خبرة, والصراحة المبلغ مبلغ حلو ولطيف, رح تتواصل معهم وتكبس على اللينك اللي رح يبعتوا لك اياه, وبناء عليه رح يتم الاحتيال الالكتروني. لهالسبب عن جد في مبادرة كتير كبيرة عم بتنبه من هذا الموضوع وعم تنشر الوعي فيما يخص موضوع الاحتيال الالكتروني, والله يحمي الجميع يا رب.

0: فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات أو سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 أغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير. بالإضافة إلى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤية. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية. ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤية، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: مستعد انك تفوز ب 100,000 درهم في كلا؟ ترسل الاموال 3 مرات مع بوتم خلال كأس العالم وتحصل على قسيمة للفوز ب 100,000 درهم اضافة لسحوبات اسبوعية على 6,000 درهم. بوتم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: نتائج مونديال 2026 من مباريات دور ال 16. المواجهة كانت ما بين المغرب وكندا، وكانت صراحة مواجهة خطيرة. المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة وحسمها بثلاثية نظيفة ليتأهل بكل جدارة لدور ربع النهائي. فرنسا وصلت مشوارها بعد ما فازت بصعوبة على الباراغواي بهدف من غير رد بمباراة كانت مليانة تنافس كتير كبير حتى صافرة النهائي. المفاجأة الأبرز كانت صراحة من النرويج اللي أقصت منتخب البرازيل بعد ما فازت بنتيجة 2-1 بوحدة من أكبر مفاجآت البطولة لا تحجز مقعدها بالربع النهائي. اليوم الأنظار متوجهة على المباريات من العيار الثقيل، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكوان استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

تو تيكتس لا تستمتعوا بحفل ديستينكت وعصام نجاري اللي راح يكون يوم 18/7 بالقاعة رقم 8 بمركز دبي التجاري العالمي ضمن الموسم الخامس لبيت ذا هيت الراعي الإذاعي العربية 99. وبدنا نقول ألف مبروك للربح معانا نور. ألف مبروك يا نور. You will enjoy الحفلة هناك أكيد. تيم العربية 99 راح نكون موجودين on ground. بهيك بنكون وصلنا لنهاية اكسترا فايبس لليوم. شكرا لكل الناس اللي كانت معانا على الهواء. ما تنسوا تتابعوا ياسمين بإنرزي من الساعة 2 ولغاية الساعة 5. وختام اليوم بيكون مع وائل بفريوي. باي باي.

0: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم، مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهماً فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
2: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج إل، سيلتوس أو سونيت، ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة، مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان 5 سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
3: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
4: خلال الحرب العالمية الثانية، كأس كرة القدم الأصلية كان مخبى لسنوات بعلبة أحذية تحت السرير. مسؤول إيطالي كان خايف من أنه تستولي قوات الاحتلال على الجائزة الذهبية، فطلعها بالسر من خزنة البنك بروما وخلاها بغرفة نومه حتى انتهاء الحرب. أثمن ما في هاي الرياضة كان مخبى تحت سرير بعلبة أحذية، كان عم ينتظر انتهاء القتال. الكأس نجا بشكل سليم وما كان حدا بيعرف بهالشي.

0: صوت بلا صورة.
1: سمعت الجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه. القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح.
3: تماشياً مع مستهدفات عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن استجابة إنسانية طارئة بقيمة $30,000,000 لدعم المدنيين المتأثرين بتدهور الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في السودان. أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا من دون تحديد موعدها، ستكون الأولى لرئيس دولة غربية منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر العام 2024. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بنظيره الأوكراني فولدمير زيلينسكي والسوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة هذا الأسبوع. قال تيمور تكاشينكو رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف إن عدد القتلى ارتفع إلى 9 أشخاص عقب هجوم روسي بطائرات مسيرة وصواريخ في وقت مبكر من اليوم. ذكرت وسائل إعلام أسترالية اليوم أن الصين تستعد لإجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستي بقدرات نووية مزود برأس حربي وهمي في جنوب المحيط الهادي خلال الساعات 24 المقبلة، مضيفة أن دبلوماسيين في المنطقة أبلغوا بهذا الإطلاق. ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 3342 قتيلا وفق الأرقام الرسمية، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية بتقليص عمليات البحث تحت الأنقاض مع تضاؤل الأمال بالعثور على أحياء. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستركارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
2: الحد الجاي الحماس بيكبر والجوائز اكتر. اربح منزل احلامك في دبي. معادنا يوم 12/7 في دبي فيستيفال سيتي مول من الساعة 5 لحد الساعة 7 مساء. جوائز فورية والعاب وتحديات الجمهور واجواء ممتعة لكل العائلة. والاجمل هيتم الاعلان المباشر عن فايز جديد بشقة في دبي. ما تفوتوش الفرصة وخلينا نشوفكم.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف اكثر عبر en.ae. تطبق شروط والاحكام. E-End، دائما في أكثر.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك، انت زي الفل أحلى من الفل، عشانك بصير شو ما بدك خليني أحبك رح أحبك حب.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما.
1: بدي أنا شو بدي أنا غيرك ما بدي.
0: عصام النجار يعني حظل أحبه.
2: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطا لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر raakiz.com/radio.
1: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص

0: صوت بلا صورة.
1: سمعت في الجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه. قيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح.
3: تماشياً مع مستهدف عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة وفدا من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في زيارة ميدانية للاطلاع على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى والمصابين ضمن الجهود الإنسانية الإماراتية المتواصلة لدعم القطاع الصحي في غزة. أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا من دون تحديد موعدها، ستكون الأولى لرئيس دولة غربية منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة. قال تيمور تيكاشينكو رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف إن عدد القتلى ارتفع إلى 9 أشخاص عقب هجوم روسي بطائرات مسيرة وصواريخ اليوم. ذكرت وسائل إعلام أسترالية اليوم أن الصين تستعد لإجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستي بقدرات نووية مزود برأس حربي وهمي في جنوب المحيط الهادي خلال الساعات 24 المقبلة، مضيفة أن دبلوماسيين في المنطقة أبلغوا بهذا الإطلاق. ارتفعت حصيلة إصابات فيروس إيبولا في الكونغو إلى 1561 حالة مؤكدة، توفي منهم 506 حالات. لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم إثر انهيار أو انهيار عدد من المباني في الضواحي الشرقية لمدينة بومباي الهندية في أحدث التداعيات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي أدت لتعطيل السفر وإغلاق المدارس في المدينة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: ما حكمت امرأة مباراة للرجال بالبطولة إلا بعام 2022. الفرنسية ستيفاني فرابارات تولت إدارة مباراة ألمانيا ضد كوستاريكا وكانوا مساعدينها من النساء، لكن قبل هيك ما كان طاقم التحكيم بأكمله بالملعب نسائي. استطاعت ستيفاني فتح الطريق بدوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي الممتاز، أما على أكبر مسرح رياضي فهالشي ما تم إلا قبل 4 سنوات.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: Welcome to the future.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: واشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99. مستعدون لصيف لا مثيل له؟ لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للإلكترونيات مع مفاجآت صيف دبي من 10 حتى 12 من يوليو، وحصريا خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى ولعطلة نهاية أسبوع واحد فقط. تقدم لكم متاجر الإلكترونيات عروضا وخصومات مذهلة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمستلزمات المنزلية والتلفزيونات والألعاب الإلكترونية وباقات خصم حصرية والكثير غيرها. جددوا أجهزتكم الإلكترونية بأفضل الأسعار ووفر الكثير. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يرى من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز ظرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، بوتل وصيدلية أستر.
2: جائزة الكرة الذهبية أشهر جائزة فردية بعالم كرة القدم، ما أعطوها إلا لحارس مرمى واحد كان اسمه ليف ياشين، الحارس السوفيتي الملقب بالعنكبوت الأسود اللي كان يرتدي الأسود من رأسه لأخمص قدمه. فاز فيها بعام 1963، ومن هذاك الوقت وعلى مدار أكثر من 60 عام ما فاز فيها أي حارس مرمى تاني. بقولوا إنه صد 150 ركلة جزاء خلال مسيرته، وكان يندفع خارج مرمى بطريقة ما بتشبه أي حد. حارس واحد، جائزة واحدة، وما فاز فيها حدا من هداك الوقت.
3: الحد الجاي الحماس بيكبر والجوائز أكتر. اربح منزل أحلامك في دبي. معادنا يوم 12/7 في دبي فيستيفال سيتي مول من الساعة 5 لحد الساعة 7 مساء. جوائز فورية وألعاب وتحديات الجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة. والأجمل هيتم الإعلان المباشر عن فايز جديد بشقة في دبي. ما تفوتوش الفرصة وخلينا نشوفكم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: سمعت الجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه. قيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح.
3: تماشياً مع مستهدف عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة وفدا من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في زيارة ميدانية للاطلاع على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى والمصابين ضمن الجهود الإنسانية الإماراتية المتواصلة لدعم القطاع الصحي في غزة. أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا من دون تحديد موعدها، ستكون الأولى لرئيس دولة غربية منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بنظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي والسوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة هذا الأسبوع. قال تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف إن عدد القتلى ارتفع إلى 9 أشخاص عقب هجوم روسي بطائرات مسيرة وصواريخ في وقت مبكر من اليوم. ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 3,342 قتيلا وفق الأرقام الرسمية، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية بتقليص عمليات البحث تحت الأنقاض مع تضاؤل الآمال بالعثور على أحياء. ارتفعت حصيلة إصابات فيروس إيبولا في الكونغو إلى 1561 حالة مؤكدة، توفي منهم 506 حالات. لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم إثر انهيار عدد من المباني في الضواحي الشرقية لمدينة مومباي الهندية في أحدث التداعيات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي أدت لتعطيل السفر وإغلاق المدارس في المدينة. أفاد مسؤولون بأن موجة الحر الشديدة التي ضربت الغرب الأوسط الأمريكي والساحل الأطلسي على ارتباط بما لا يقل عن 19 حالة وفاة في ولاية نيوجيرسي. ضرب إعصار فائق القوة الذي تعادل شدته قوة إعصار من الفئة الخامسة ضرب جزيرة روتا الأمريكية في المحيط الهادئ اليوم، وفق ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية التي حذرت من أضرار كارثية ووضع يهدد الحياة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتم.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلى برامجنا على العربية 99.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: في أصوات أول ما بنسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
2: سفروا الشبابيك فلوا الأبواب واصحى الهوى يطيركن بالعربي الفصيح.
1: ليلي مليانة حنين، ذكريات وأغاني عشنا معها أجمل اللحظات. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bdahidxb.ae برعاية PHI، مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: عينني وقعت بس الحمد لله، can control my feelings. عندك نفس الإحساس ده.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس بي ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر أرماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه. قيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح.
3: تماشياً مع مستهدف عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة وفدا من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في زيارة ميدانية للإطلاع على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى والمصابين ضمن الجهود الإنسانية الإماراتية المتواصلة لدعم القطاع الصحي في غزة. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه اعتقل عددا من الإسرائيليين الذين حاولوا عبور الحدود إلى الأراضي السورية. نفى رئيس بلدية رماش اللبنانية مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن طلب بلدات مسيحية في الجنوب بالانضمام إلى إسرائيل. ضرب إعصار بافي الفائق القوة الذي تعادل شدة قوة إعصار من الفئة الخامسة جزيرة تروتا الأمريكية في المحيط الهادي اليوم، حيث أفادت السلطات بأنها تلقت بلاغات عن أضرار جسيمة. أظهرت بيانات أمريكية أن الكهرباء كانت مقطوعة عن أكثر من 623,000 منزل ومؤسسة تجارية في وقت متأخر من مساء أمس بسبب الظروف الجوية القاسية التي شهدتها مناطق عدة في الولايات المتحدة. تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وإغلاق طرق وعمليات إجلاء في مدينة دنيدن الواقعة بجنوب نيوزيلندا ومنطقة وايتاكي المجاورة، حيث حث المسؤولون السكان على البقاء في منازلهم وتجنب التنقلات غير الضرورية. ختاما، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم من أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من قدرة أي أحد على مواكبته، وحث على ضرورة وضع قواعد منسقة على الصعيد العالمي للحد من المخاطر المحتملة لا سيما تلك التي تهدد الأطفال. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.

0: ولا
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
2: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
3: بعام 1966 وصلت كوريا الشمالية للربع النهائي بحظوظ ما تجاوزت الواحد بالألف. كانوا متأكدين من الخروج المبكر حتى أنهم ما كلفوا حالهم يحجزوا الفنادق لأدوار الإقصاء. بعدين صار اللي ما توقعوه أبداً، هزموا إيطاليا البطلة مرتين وتأهلوا للربع النهائي ليكونوا أول منتخب من خارج أوروبا والأمريكيتين عم يبلغ هالمرحلة بتاريخ البطولة. بالربع النهائي تقدموا على البرتغال بثلاث أهداف مقابل لا شيء قبل ما تضيع منهم الفرصة، غير أن جمهور الملاعب كان حبهم مثل أبناء بلدهم.
2: العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: صمت بلا صورة.
1: سمعت الجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه. قيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح.
3: تماشياً مع مستهدف عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ثقته بفريق يقوده سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للأعلام لمواصلة الارتقاء بالمنظومة الإعلامية في دبي. استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة وفد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في زيارة ميدانية للإطلاع على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى والمصابين ضمن الجهود الإنسانية الإماراتية المتواصلة لدعم القطاع الصحي في غزة. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه اعتقل عددا من الإسرائيليين الذين حاولوا عبور الحدود إلى الأراضي السورية. نفى رئيس بلدية رميش اللبنانية مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن طلب بلدات مسيحية في الجنوب بالانضمام إلى إسرائيل. ضرب إعصار بافي الفائق القوة والذي تعادل شدة قوته إعصار من الفئة الخامسة جزيرة روتا الأمريكية في المحيط الهادي اليوم، حيث أفادت السلطات بأنها تلقت بلاغات عن أضرار جسيمة. أظهرت بيانات أمريكية أن الكهرباء كانت مقطوعة عن أكثر من 623,000 منزل ومؤسسة حتى وقت متأخر من أمس الأحد بسبب الظروف الجوية القاسية التي شهدتها مناطق عدة في الولايات المتحدة. تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وإغلاق طرق وعمليات إجلاء في مدينة نادن الواقعة بجنوب نيوزيلندا ومنطقة وايتاكي المجاورة، حيث حث المسؤولون السكان على البقاء في منازلهم وتجنب التنقلات غير الضرورية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

مساء الخير لكل مستمعي إذاعة العربية، معكم أنا ياسمين بإنرجي. رح نكون مع بعض من الساعة 2 ولغاية الساعة 5، والساعة 3 بالضبط رح يكون في عنا ضيف جدا مميز لحتى يخبرنا عن أهم أسرار Beat the Heat Season 5 DXB، وأكيد حيخبرنا عن الحفلات وعن أسرار الحفلات ووراء الكواليس. كونوا معنا أكيد الساعة 3 حتكون المقابلة، وبالساعة الثانية كمان في عنا شخص رح يربح تذاكر لحفل رشا رزق بالعودة إلى الطفولة لأحلى أغاني أيام الطفولة مع رشا رزق. في شخص رح يربح من Beat the Heat DXB Season 5 لحضور حفل رشا رزق. خلونا ننتقل مع احترامي طبعا الشديد لجماعة الجنزي. يا جماعة الجنزي، أو حتى على فكرة ممكن ما يكون جنزي، بس أكيد مع احترامي للجميع، للجنزي وغير جنزي. البنت اللي بتقول وين ما راحت هاد كان معجب فيني ومات علي، وهاد حكينا مع بعض بعدين تركته، وهاد يعني قتل ساح بالأراضي يعني هيك خلص هذا، بس أنا ما رضيت يعني. هاد حكيت معه فترة بس بعدين ما زبط لأنه ما بعرف شو، والطيار مدري مين، والمهندس مدري مين، وعرف شو. هلأ شوفوا يعني أحيانا حلوة الثقة بالنفس، بس بدنا نروق، بدنا نهدى شوي يا جماعة. خلاص خلاص أنا ما عم بتحمل يا جماعة. وقت هيك تجيك وحدة تقلي هاد مثلا كان معجب، لا استنوا استنوا، بس سألكم في شغلة هيك بين قوسين، لما بيكون مثلا هي من طبقة، طبعا مع احترامي لجميع الطبقات أنا ما عم قلل من حدا، بس هي من طبقة ومن مكانة اجتماعية معينة، وهو من طبقة ومكانة اجتماعية معينة، ولما عم شوفه قدامي لما شافه ما شاله من أرضه، بس هي مصرة أنه هو ميت عليها. يا الله يا جماعة والله يعني. هلأ أكيد كل بنت بتتمنى يكون في عندها مثلا شخص معجب فيها ويجي يتقدم لها وهيك، وحلو حلو، بس ما حلو تطلع حالك هالصيت أنه والله أنا حكيت مع فلان وتركت فلان وهاد قتل علي. يعني لقيمتك مش شطارة، بليز بليز بليز مش شطارة. حلو أنه الوحدة تقول هذا كان معجب فيني مثلا وما صار نصيب مرة، بس ما معقول يعني، ما معقول كل ما نروح محل نفس المكان هاد في 10 معجبين فيك و10 قتلانين عليك. يعني ترحمي حالك كلوديا شفر العرب يعني. اوكي منكمل بالانكل اللي جاي، سامحوني، باي.

0: بقى يا جماعة، في شخص بعت رسالة، يعني وصلني كتير رسائل بس هاي الرسالة لأ لازم نحكي معه. يعني بصراحة كنا عم نحكي عن البنات اللي مفكرين حالهم محور الكون وإنه الشباب كلهم أتلانين عليهم، وين ما راحوا هاد معجب فيني وهاد بحبني وهاد بده يحكي معي وهاد ما بعرف شو. خلينا نشوف مين معنا على الهواء. مساء الخير يوسف. منيحة، شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله تمام.
0: يوسف خبرنا شو صاير معك.
1: أنا أكلت قتلة والله من ثلاثة ما بعرفهم. على قصة أنا ما بعرفها، على بنت أنا حياتي ما حكيت معها.
0: لا لا لا أكيد عم تمزح يوسف، أكيد عم تمزح.
1: معك عن جد.
0: ليه أكلت قتلة؟
1: هي قصة حقيقية 100% ياسمين. أنا
0: إيه؟
1: روح على مكان.
0: بس دقيقة، بس دقيقة يوسف، بس دقيقة، فيك تسكر السبيكر مشان نسمع صوتك هيك على
1: الهواء.
0: من بعد إذنك.
1: أوكي، أنا بروح على مكان بقعد فيه، كافيه عادي، ويوميا أو يوم أي يوم لا بروح تمام. بس مرة من مرات طالع برا الكافيه بلاقي ثلاثة عم يستلمون. أنت فلان، أنت يوسف فلاني، أنا يوسف، هاتيك يا ضر.
0: يا
1: ما أعرف ليش.
0: يا يوسف ما عم صدق. لا لا لا ما عم صدق إنه ضربوه.
1: والله والله ضربوني ثلاثة على شو أكيد على شو، لو كنت شمسون جبار بياكل أكلي.
0: ايه شو طيب، يعني اول شيء الحمد لله على سلامتك، ثاني شيء شو
1: الله يخليك يا رب. بعدين رحنا على الشرطه، يعني اشتكيت عليهم اوكي، جابوهم الشرطه. خير ما خير، قال هو عم يتحرش باختي. قلت له مين اختك؟ انا ما بعرف، ما تحرش بحدا.
0: مين هي؟
1: قال بلا، قال فلاني. قلت له يا اخي انا والله ما بعرفها، بعرفها ما بعرفها. خلصت القصه انه هي مخبره رفيقتها اوكي،
0: إيه؟
1: هيك هيك رفيقتها مخبري أخوه مخبر الشباب، الشباب جايين لي
0: مشان ينطق. لا لا
1: والله العظيم، والله يا ياسين والله.
0: يا يعني هي عم بتقسم قدام رفيقتها انه هذا الشخص معجب فيني وعم
1: تماما رفيقتها بكل يعني هيك جاي سيرة انه والله رفيقتي بحبوه اكثر وفي واحد معلق عليها وكذا. عم راح مين رفيقتك كذا؟ هو راح يعمل خير، الله
0: يعني
1: كتر خيره.
0: عفوا رفيقتها مصاحبة أخوها معناها؟
1: ما بعرف في شو صايرين هنا مع بعض اوكي. انا اكلت قتلي على الفاضي هون عشان وحده تفكر حالها هي محور الكون. وانا هذا بيحكي معي، فمن يوميتها يعني خلص حرمت يمكن روحي كفيات بحياتي.
0: يا الله يوسف عن جد قصتك. لا لا يا حرام. طب بس سؤال، قد ايه كان عمرك يوسف تقريبا؟ يعني
1: شي 25 سنه
0: يعني. مالك انه مثلا مراهق 15-16 سنه؟ لا
1: لا اكيد لا اكيد والله. انا ما بطلع بحدا يعني، والله يا والله ما بطلع بحدا.
0: والله صادق
1: كثر باع الشباب مظلومين، ما بطلع بحدا تمام.
0: انا اليوم عامله حدا مدافع عنكم.
1: ايه تجيك المصيبه من حيث لا تدريين يعني.
0: يا الله يا يوسف والله قصتك. لا لا قصتك تترخ يعني يوسف. رح تنزل قصتك ستوري، يعني مستحيل تقرا القصه هيك. رح تنزل ستوري على انستغرام العربيه 99. لا طبيعي. طب بس سؤال، بعد ما اشتكيت عليهم الشرطه ما حسوا حالهم انه اغبياء واعتذروا منك ولا شو صار بعدين؟
1: طبعا هؤلاء اصلا ما بصير يضربوني يعني شو بعد ما في قانون
0: اكيد. لا طبعا
1: تمام. والشرطي جاء لهم انهم يعني احنا حمينا وكذا. بعدين يعني حسيت انه هن يعني انا اكون محله ممكن اعمل نفس الشيء بصراحه يعني بوايد باك دمون اوكي.
0: لا يا جماعه طولوا بالكم. شوف شو ليه تعمل مثلهم يا اخي. هلا اذا بنت معجبه بشاب او شاب معجب ببنت بدها قتله القصه؟ لا يا جماعه عادي.
1: هلا مو قتله، مو قتله. يعني بيجي بحكي معه انه شو بدك رجاله، هو كانه وصلت له الفكره اني انا كثير عم ضايقه اوكي. فمو وصلت والله انا معجب او مثلا، لا وصلت الفكره انه يعني
0: هي
1: تجي من مثلا من حدا لحدا لحدا بتكبر القصة اوكي.
0: كل واحد بيزيد
1: بتصير فبتصير يعني هي ما بيحمل عقل الواحد، فبيروح بيعمل شيء ما كان حاز. بعدين هم عرفوا انا ما دخل يعني واعتذروا من
0: قاعدين
1: حق علينا. وقلت له بس بيعرف شو اسمه الله يخليكم، ما ادري اسمه يعني لحلقة بقلبي لهلا ما اعرف اسمه.
0: بعرف مين هي؟ بتعرف اسمه لهلا؟
1: والله لا بعرف فكره حتى يعني صارت من حلوه اللي ياكل قتله بتستاهل يعني.
0: طب شو بتعرف عليها؟ يمكن تطلع البنت مهضومه يعني خرج خطبه مثلا. شوف
1: بعد ما في اكلتها الله يسعدها ويبعدها. بيقولوا
0: ما بتاخذ حبيب الا بعد.
1: المهم تكون حلوه ما كثرت على الفاضي يعني.
0: يا الله يا يوسف موتتني. ان شاء الله تكون حلوه يا يوسف. يا الله يعني الحمد لله على سلامتك وشكرا كثير.
1: الله يسلمك
0: شاركتك.
1: الله يسلمك يا محور الكون. جابتني زايحة
0: عن جد محور الكون. لا لا يعني انا بصراحة كنت ناوي اقرأ كثير رسائل بس خلاص قصتك لحالها كافية ووافية. شكرا كثير يوسف، بتمنى لك يوم حلو.
1: شكرا لك، يعطيك العافية. والله معك، مع السلامة.
0: باي باي باي باي. يا الله، شفتوا يا بنات محور الكون شو عم تعملوا بالشباب؟ مو حرام عليكم؟ ويا جماعة ما بدنا لا موضوع قتلة ولا شيء. سمعت حدا عم يحكي مع أختك، حدا معجب بأختك، تحرى من الموضوع بطريقة محترمة، يمكن يكون الزلمة ابن حلال وحابب يدخل من الباب. مكملين مع بعض أكيد بأنرزي، معي أنا ياسمين.

كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: بالانتقال لدرجات الحرارة في إماراتي دبي والشارقة، الصغرى 32 درجة مئوية، أما عن الكبرى 36 درجة مئوية.
2: روما أصبحت أقرب مع العربية للطيران، احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي روم 20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو، تطبق الشروط والأحكام.
1: باللينك الماضي كنا عم نحكي عن موضوع البنات اللي مفكرين حالهم محور الكون، انه يعني وين ما راحت هاد معجب فيني وهاد اتلان علي وهاد بده يحكي معي وهاد رفضته وهاد حكيت معه وهاد تركته وهاد خطبني، يعني بتكون مفكرة حالها محور الكون وين ما راحت. وانا بحس اصلا يلي بتحكي هيك، يعني للأسف مع احترامي الشديد للجميع، اظن ما حدا معبرها، يعني مشان نكون صريحين وما حدا يزعل. ممكن يكون أجاها شخص، ممكن تكون هي حرام يعني معجبة ببعض الشباب بس ما عبروها. وأنا رأيي يعني أصلا ما حلو بحق البنت وقيمتها تحكي إنه هاد أتلان علي وهاد معجب فيني. يعني أصلا هاد الموضوع بحس أصلا ما لازم ينحكى فيه غير للناس، الشخص مثلا قريب، مثلا والدتك أجاك شخص معجب فيكي وفعلا داخل من الباب، فعلا من الباب مش من الشباك، هداك الوقت ممكن يكون تحكي مع والدتك. ولما بصير الموضوع رسمي أي حدا رح يعرف، يا خبر بفلوس بكرة ببلاش. خلينا نقرأ بعض الرسائل عن هالموضوع. ريم بتقول: عندي رفيقة إذا مرقنا من أي شارع بتقلي هات كان يحبني، صرت خاف أمشي معها بالشوارع الجديدة، يمكن يطلع الحي كله كان خاطبها. محمد بيقول: في بنت بعرفها بتحكي عن الخطاب أكتر ما بتحكي عن شغلها، حسيت الشباب عندها مثل قائمة جهات الاتصال. سارة بتقول: كل جلسة لازم نسمع هاد تركته وهاد طرفته وهاد لليوم ندمان. طيب احكي لنا مرة عن حدا ما كان معجب فيك من الأساس. عمر بيقول: أنا بعرف وحدة إذا صدقنا كل قصصها معناها ما ضل شاب أعزب بالإمارات تحديدا. لين بتقول: أكتر جملة بسمعها من صديقتي: هاد كان بده يتزوجني حتى عامل السوبر ماركت صار داخل بالقصة. آخر رسالة بتقول من فادي: في ناس، في وحدة بعرفها بتقول في ناس إلا شوي بيجمعوا طوابع وهي بتجمع قصص، هاد حبني وهاد خطبني. يا الله فعلا عن جد في هيك صبايا للأسف بيحكوا بالموضوع كأني هم بس ليلفتوا الأنظار أو شيء، وبحس هاد الشيء كتير بشع. فالصبايا الجنزي، الصبايا الطالعين هلأ جديد هيك على الدنيا حتكتشفوا الدنيا، والله كل ما تقلتي صدقيني بيكون هيك نصيبك أحلى وأرتب وخليكي هيك تقيلة مثل ما بيقولوا. وأكيد مكملين مع بعض معي أنا بأنرزي، خلينا مكملين.

وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

ومكملين مع بعض بأنرجي. خلينا نشوف عن موضوع الناس الصبايا تحديدا اللي فكرة حالها محور الكون، اللي وين ما راحت وين ما أجت بتقول هاد كان معجب فيني وهاد خطبني وهاد طلبني وهاد ما بعرف شو وهاد تركته. يعني في للأسف بعض الصبايا هم هيك بيعتبروا حالهم محور الكون، ما بعرف إذا هو للفت الأنظار ولا هو نقص ثقة بحالهم. خلينا نشوف الدراسة شو بتقول عنهم. في دراسة بتقول إنه البنات اللي بيقولوا الكل كان معجب فيني عندهم سبب واحد أو تشخيص معين، لكن في أبحاث بعلم النفس بتفسر هالسلوك بعدة احتمالات، منها الحاجة للتقدير والاهتمام. بعض الأشخاص بيحسوا بقيمتهم أكثر لما بيعتقدوا إنهم مرغوبون أو محط إعجاب الآخرين، فبيكبروا وبيكبروا هالقصص للحصول على الاهتمام أو الإعجاب. في أبحاث بتبين أنه بعض الناس بيفسروا النظرات، الابتسامات أو المجاملات العادية على أنها دليل إعجاب أو اهتمام رومانسي، رغم أنها ممكن تكون مجرد لباقة من الشخص الآخر. وممكن تكون كمان تعزيز صورة الذات، أحياناً الشخص ببالغ بقصص لا يظهر بمظهر المطلوب أو المميز، خاصة إذا كان بيربط قيمته الشخصية بعدد الأشخاص اللي أعجبوا فيه. وكمان السبب الأساسي بعلم النفس بيقول انخفاض الثقة بالنفس ممكن يكون سبب كبير، والمفارقة إنه المبالغة بالحديث عن المعجبين ممكن تكون عند بعض الأشخاص محاولة لتعويض شعور داخلي بعدم الثقة وليس دليلا على ثقة عالية. وللأمانة هذا السلوك ما بيقتصر فقط على البنات، ممكن نشوفه عند الشباب كمان، وما بيعني بالضرورة أنه الشخص بيكذب أو عنده اضطراب نفسي، أحيانا بتكون قصص صحيحة وأحيانا ممكن يكون مبالغ فيها أو تفسير شخصي، مثل أنه يكون نقص ثقة إن كان عند الشاب أو البنت. لهيك يا جماعة خلونا نكون هيك طبيعيين وواقعيين، المبالغة بكل شيء ما حلوة، مش بس موضوع الإعجاب أو غير إعجاب، بكل شيء، أي شيء منبالغ فيه زيادة

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: بتروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
12: وجهة الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
13: فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات أو سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 أغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير. بالإضافة إلى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: صمت بلا صورة.
1: سمعت الجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه. قيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح.
3: تماشياً مع مستهدف عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين النشرة: حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة التنمية الاقتصادية. حمدان بن محمد ناطق بفريق يقوده أحمد بن محمد لمواصلة الارتقاء بالمنظومة الإعلامية في دبي. وحركة حماس تعلن جاهزيتها لتسليم الحكم إلى لجنة إدارة غزة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، طابت أوقاتكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا نص على أن يعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة التنمية الاقتصادية، ويصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية للدائرة بما يتفق مع اختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ثقته بفريق يقوده سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام لمواصلة الارتقاء بالمنظومة الإعلامية في دبي. وقال سموه: في إطار رؤيتنا بأن تكون دبي المركز العالمي الجديد لصناعة الألعاب الإلكترونية وحاضنة لأفضل المواهب والشركات والاستثمارات في هذا القطاع الواعد، شهدت خلوة دبي للألعاب الإلكترونية التي نظمها مجلس دبي للإعلام، والتقيت ممثلي 80 من أبرز الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا القطاع. وأضاف سموه: هدفت الخلوة إلى توحيد الرؤى وتحديد الأولويات المشتركة ورسم ملامح المرحلة المقبلة لتطوير هذه الصناعة في دبي. يعد مشروع التوأم الرقمي أحد أبرز المشاريع التحولية في دبي، إذ يوفر نموذجا رقميا متكاملا للإمارة من خلال دمج البيانات المكانية والتشغيلية الواردة من الجهات المختلفة ضمن منصة واحدة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN المهندسة ميثاء النعيمي مديرة إدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي.
5: التوأم الرقمي عبارة عن نموذج ثلاثي الأبعاد يمثل المدينة من مباني، شوارع، جسور وأصول فوق الأرض، وكذلك ما تحت الأرض من خطوط الخدمات، من خطوط المياه، الكهرباء وغيرها من الخطوط الخدمية اللي موجودة تحت الأرض، في نموذج رقمي متكامل للمدينة يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة. هذا الإنجاز ما كان بيتحقق لولا تكامل الجهود مع شركائنا الاستراتيجي وجميع الجهات العاملة في إمارة دبي، وما كان بيتجسد لولا توظيف التكنولوجيا والبيانات لبناء مدينة أكثر ذكاء واستدامة. وما حققناها اليوم هو عبارة عن بداية لمرحلة جديدة من الابتكار نواصل من خلالها تطوير حلول تصنع مستقبل دبي.
4: تواصل النشرة. استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة وفدا من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في زيارة ميدانية للإطلاع على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى والمصابين ضمن الجهود الإنسانية الإماراتية المتواصلة لدعم القطاع الصحي في غزة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في آخر الأخبار الواردة، أكدت حركة حماس اليوم استعدادها لتسليم الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة ونقل المهام الإدارية إليها. هذا وأصدر المكتب الإعلامي الحكومي التابع للحركة بيانا أكد فيه تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد الفرة استقالته وحل لجنة الطوارئ الحكومية وإتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه اعتقل عددا من الإسرائيليين الذين حاولوا عبور الحدود إلى الأراضي السورية. هذا وقد هرعت قوات الجيش الإسرائيلي إلى الموقع ومنعت هؤلاء الأشخاص من العبور واعتقلتهم. تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وإغلاق طرق وعمليات إجلاء في مدينة دنيدن الواقعة بجنوب نيوزيلندا ومنطقة وايتاكي المجاورة، حيث حث المسؤولون السكان على البقاء في منازلهم وتجنب التنقلات غير الضرورية. أما في الولايات المتحدة الأمريكية، أظهرت بيانات أمريكية أن الكهرباء كانت مقطوعة عن أكثر من 623 ألف منزل ومؤسسة حتى وقت متأخر من أمس الأحد بسبب الظروف الجوية القاسية التي شهدتها مناطق عدة في الولايات المتحدة. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم من أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من قدرة أي أحد على مواكبته، وحث على ضرورة وضع قواعد منسقة على الصعيد العالمي للحد من المخاطر المحتملة لا سيما تلك التي تهدد الأطفال.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: والآن إلى أبرز أخبار المونديال.
6: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: في أبرز أخبار مونديال 2026، أعلن النجم البرازيلي المخضرم نيمار جونيور مهاجم سانتوس اعتزاله اللاعب الدولي بعد توديع منتخب بلاده لمنافسات كأس العالم. وقال نيمار بعد الخسارة بنتيجة 1-2 أمام النرويج: لقد حاولت وواصلت المحاولة، مضيفا: لقد بدأت مسيرتي هنا في ملعب ميتلايف وانتهت هنا، لقد انتهى الأمر الآن. أقصت إنجلترا منقوصة العدد المكسيك إحدى الدول المضيفة من ثمن نهائي مونديال 2026 لكرة القدم بعد فوزها الصعب والمثير عليها 3-2 على ملعب أستيكا في مدينة مكسيكو سيتي. يستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة نظيره المصري غدا الثلاثاء في ثمن نهائي بطولة كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. هذا وذكرت مصادر أن منتخب الأرجنتين تعرض لظرف طارئ في برنامجه بعدما تأخر إقلاع الطائرة التي كانت ستنقل البعثة من ميامي إلى أتلانتا لأكثر من 15 دقيقة، وذلك بسبب الأحوال الجوية، الأمطار الغزيرة والعاصفة الرعدية. المونديال في هذه البطولة أكثر متعة وإثارة كما نرى في هذه الأخبار. الليلة أنتم على موعد مع مباراة قوية ستجمع منتخب البرتغال ومنتخب إسبانيا في مباراة قوية وحامية الوطيس كما يقال. أتمنى لكم دائما أوقات ممتعة بمتابعة المونديال ومبارياته. بهذا أصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN. إنرجي مع ياسمين.

0: مثل ما وعدتكم بالساعة الثانية رح يكون عندي ضيف جدا مميز. خلوني خبركم أكثر شوي عن هالضيف وخبركم معلومات جدا حلوة. الصيف بدبي مستمر بأحلى الفعاليات وأبرز الأحداث اللي الكل بنتظرها كل سنة، اللي هي Beat the Heat Day XP Season 5، الحدث اللي قدر يثبت نفسه ويجمع آلاف الناس على حب الموسيقى والطاقة الحلوة. اليوم معنا شخص من وراء الكواليس، بس هو سبب كل هاي الكواليس، من الفريق اللي بيشتغل من أول فكرة لآخر لحظة على المسرح، وصاحب شركة سبوتلايت لايف انترتينمنت. منرحب بالأستاذ ماهر خوخجي. أهلا وسهلا أستاذ ماهر.
1: ياسمين thank you very much على المقدمة، ومساء الخير لك ولكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا ماهر. ماهر نورتنا أكيد بإذاعة العربية. thank you. ونحن كتير محمسين لنعرف أخبار أكثر عن Beat the Heat Season 5. خليني هيك أبدأ معك.
1: يلا.
0: هيك شوي شوي أوكي. احكي لنا أكثر عن سبوتلايت انترتينمنت وشو دوركم تحديدا ب Beat the Heat Day XP Season 5.
1: سبوتلايت لايف انترتينمنت، نحن شركة انترتينمنت أسست بالإمارات سنة 2005، and we operate all over the Middle East، خليج up to North Africa.
0: حبيت.
1: و
0: طيب خلينا
1: مستمرين مثل بيقولوا.
0: إن شاء الله يا رب أكيد دايما مستمرين. أكيد. طيب اليوم وصل Beat the Heat لل سيزن 5، يعني yes. واو ما شاء الله، يعني إن شاء الله هيك مستمر لكل السنين اللي جاي. شو السبب الحقيقي اللي بتحس انه خلاه ينجح النجاح الكبير؟
1: لك اول شيء Beat the Heat هي it's an idea that was generated between Dubai DFRE Tourism و Spotlight Life من 5 سنين. كان عنا هالتلي بقوله هالحلم او هالفكرة الحلوة انه نحن to target new kind of listeners، new kind of music lovers، ضمن فعاليات up to the standards، ضمن فعاليات صيفية حلوة.
0: وين منا ما بيحب الفعاليات الصيفية؟
1: exactly.
0: كلنا عم ننتظر.
1: So basically إنه بدل ما يروحوا العالم أو هالشباب وهالبنات وهالصبايا يروحوا على المولات، بيجوا لعنا بيقضوا 3 to 4 hours nice entertainment، في lots of activations، في food stands، في nice shows قبل الحفلات، و plus كل سنة نحنا we are upgrading our festival بالنيمز تبع الارتستس.
0: حبيت.
1: وخصوصا هالسنة it's season 5، so نحنا in total في عنا 7 حفلات، we already introduced 4 منهم.
0: طب استنى استنى استنى استنى استنى استنى استنى انت لحالك زلقت.
1: شوفي
0: انت عم تقول حكينا عن 4،
1: مزبوط،
0: معناها لسه في كم حفلة نحن ما بنعرف عنها.
1: طبعا في 3 حفلات بعد هدول كتير.
0: طيب اعطيني شيء هيك يعني حصريا للعربية 99 وحصريا لبرنامج انرزي.
1: بس ما تخبري حدا.
0: لا ما بخبر حدا. أكيد. انت احكي وقرب على المايك.
1: بيناتنا نخبري. ما تخبري حدا.
0: اوكي خبرني.
1: اذا الله رد نحن this week we gonna announce الحفلة تبعت August 8 يلي هي with الشامي.
0: لا دقيقة سوري بدي أطالك حديثك. الله. طب أنا من هلا عم أقول لك حجزولي تيكت من هلا، أنا بالنسبة إلي أنا I'm ready. أوكي ومين كمان؟
1: August 15 عنا مروان موسى وحليم.
0: واو واو. لا ما عم بقدر يعني شوفوا يا جماعة هذا الشيء تحديدا حصريا للعربية 99. تفضل.
1: August 22 مثل ما بيقولوا ختامها مسك عن ليجاسي عزيز مرأة وبيكسام.
0: الله عليك الله عليك يا ماهر.
1: فإن شاء الله this season is gonna be great يعني.
0: ماهر كتير حبيت يعني. yes. والله thank you إنك عطيتنا هاي الخبرية، وما رح أقول لحدا
1: مثل معتك.
0: لا موضوع بيني وبينك بعد مع كم مليون بس 100%. ما كتير يعني 100%. طيب بدي هيك أسألك موضوع، لما بتختاروا الفنانين أو اللاين أب شو بتركزوا؟ كيف بتعرفوا شو الجمهور مثلا بيحب يسمع؟ كيف بتعرفوا عن جد؟ يعني بحس هاي مسؤولية كبيرة عليكم لحتى تعرفوا طبعاً. تختاروا خبرني شوي.
1: لكن أول شيء منركز على الفنان، شو هن الليتست هيت تبعيته، وين الترند ماشي، شو الناشناليتيز يلي أكتر شيء بتجذب هذا الفنان.
0: حلو.
1: بعدين منشوف إذا كل هذا العوامل موجودين عنا، سو إذا موجودين عنا سو هذا الفنان يعني بيناسب.
0: You can go ahead.
1: Exactly.
0: حبيت. طيب سؤال هيك، كلنا منشوف مثلا الحفلة ساعة ساعتين ثلاثة ونرجع على بيوتنا ونترك الشقة مثل ما بيقولوا لمين بقى أوكي، بس أكيد التحضير بياخد أشهر. أكيد. خبرنا شو أصعب شيء بتنظيم حدث بهالحجم، شو أكتر تحدي بتواجهه؟
1: أكتر تحدي منواجهه لما تكون عندك فستيفلز مثل هدول. نحن عنا تقريبا 14 فنان. يعني أهم شيء بدك تلاقي فور إكزامبل إنه هالفنان ما يكون عنده أي فعالية بالإمارات قبل بشهر أو بشهرين أو بعد بشهر بعد بشهرين. هيدي مثلا تحدي كبير, لأنه الفنان أنت ما فيك تاخدي إكسكلوزيف.
0: صحيح.
1: بس في منهم أوكي بهمهم إن يكونوا part of beat the heat, so بيضحوا,
0: فبيحبوا يكونوا حصريا exactly. معكم.
1: Exactly. Exactly.
0: حبيت. طيب ومثل ما أنت عم تعطيني أخبار حصرية يعني لا كتير كتير حبيت. طيب سؤال, أكيد صار معكم يعني مواقف ممكن تكون مهضومة, في مواقف ممكن تكون ثقيلة أو صعبة مثل ما بيقولوا خلف الكواليس, في قصة هيك بتحس إنه ما ممكن تنساها صارت معك behind the scene خلف الكواليس, أعطينا يا فنان ما وصل صار مشكلة بالإضاءة بالصوت مشكلة بالمس, يعني أسباب تقنية ممكن تحصل بأي مكان.
1: لا honestly technical thing ما بتذكر ولا مرة صار معنا شيء, بس بتذكر مرة كان في عنا فنان ما بعرف يمكن صار معه عجيب, يمكن he was very very very sick, يعني وصل على البلد كان تعبان, خدناه على الأوتيل جبنا له حكيم كذا إنه خلص إنه لحتى يريحه لتاني نهار, بالليل وديناه على المستشفى. أوكي تاني نهار قلنا خلص we will announce إنه this concert is gonna be postponed. قام من النوم تاني نهار كأنه ما في شيء.
0: ما شاء الله يا عم تمزق, يعني تحسن.
1: مش تحسن يعني بعد شوية رح يلعب باسكت يعني you know.
0: شوف كمان نحن
1: ما كأنه لا مريض ولا أنه طلعنا فيه أنه حتى الحكيم أنه
0: في حدا بيوصل على دبي وما بيصيب.
1: لا دبي أم الدنيا
0: هون بنشفى بدبي يعني فعلا.
1: يعني تسمح لي مصر دبي أم الدنيا.
0: أكيد أكيد للكل, يعني تحية طبعاً. كبيرة للجميع
1: طبعاً.
0: مكملين معك سيد ماهر باللينك اللي جاي, لأن في أسئلة نار وشرار.
1: الله يستر
0: خليكم كمان.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس بي ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر أرماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
4: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجآت صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
5: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: فكرك خلصنا يا ماهر؟ لسه هاي البداية.
1: بلكي
0: لسه انت ما بتعرف انا شو مخبيت لك. هلأ قبل ما نحكي عن موضوع اكيد حنحكي عن الحفلات اكتر واكتر، بس انت في شي هيك ما عم تخبرنا عنه.
1: خير شو في؟
0: الهوى الخليجي شو اخباره؟
1: يعني الهوى الخليجي.
0: هلا صح انت بالعربية بس ما بيمنع نعرف اخبار جيراننا بالخليجية.
1: لكن الهوى الخليجي عطول في عنا حصة كبيرة لقلو بالدهيدي اكس بي.
0: سوري ماهر بس تقرب شوي على المايك كرمال يعرفه.
1: عطول عطول الهوى الخليجي في له حصة كبيرة معنا. السنة عنا بدل الحفلة حفلتين، عنا طلال سام وسلطان مرشد ب 25 جولاي، وعنا المبدعة رشا رزق ب 1 أغسطس.
0: رشا رزق ويعني طلال سام يعني كلها حفلات الواحد بيحتار وين يروح. يعني أنا برأيي الواحد يحجز على كل
1: ما في زوم تنقل
0: ما في داعي الواحد بيحضر كل شيء فعلا، لأن الواحد هيك بده يستمتع بالصيف بدبي وما في أحلى من صيف دبي فعلا، وفعاليات صيف دبي
1: أكيد.
0: ومعك ماهر يعني وأكيد مع سبوت لايت عم بتكون الأيام فعلا بتجنن. طيب سؤال ماهر، يعني أحيانا هيك ممكن يصير يعني سبب احيانا مشاكل مثلا لتسي تحديات تقنيه ممكن مثلا خصوصي لما الواحد بيجي على الحفلات وموضوع الاي سي وموضوع ما بعرف شو وبيجي مثلا فنان متاخر او اللي هو، كيف انتم بتديروا هاي الامور مع كل هاي التحديات؟
1: ليكي لا لك يا بي شو بيقولوا
0: مختصر
1: بالنسبه لنا نحن، اذا على سكيل اوف 100% نهار الحفله اتس اونلي 20%
0: والله.
1: So the more you spend time on your preparation the less headache. أكيد بيضل في عندك last minute issues بس كلها بتكون solvable يعني ما لنا مشكلة. So نحن مثلا بلشين for example اللوجيستيكس والسيكوريتي والهيلث اند سيفتي ميتينجز كل هدول نحن ومركز دبي التجاري من تقريبا من شهر.
0: طيب سؤال هيك سؤال صغير، من أي عمر ممكن يدخلوا الأطفال على حفلات بيت دهيت؟
1: لكن حفلات بيت دهيت هي it's open age بس نحن we recommend 14 years 15 years upwards.
0: معك.
1: لأنه الصغير يعني مثلا أوكي نحن حفلة كايروكي we are 4000 people alright. يعني إذا أجا ولد عمره 3 سنين أو بنت عمره 3 سنين شو بده انه شو بده يصير
0: شو فيها؟ شو حيعمل صحيح أكيد. وحتى الاهل ما حيتهنوا بصراحه
1: لا اكيد لا
0: روحوا انبسطوا واعتبروا هذا
1: سو نحن وي دونت ريكومند ذم ذات يعني وي دونت ريكومند كيدز
0: يكونوا اقل من 14
1: اقل من 14 15 اتليست ليكونوا انه يعني اذا بالزحمه انه لانه وي دونت هاف سبيشال بليسز فور انفنتس او فور سمثينج.
0: معك طيب بعد 5 مواسم ناجحه من بيت ذا هيت دي اكس بي اكيد، خبرني شو طموحك للمستقبل؟ شو بتحس انه بعد بيت ذا هيت في شيء بده يعمله او في اشياء هيك حاسس انه بده يقدمها اكثر
1: على صعيد بيت دهيت؟ يعني على صعيد
0: بيت دهيت
1: اذا الله راد نحن هلا التوكس فور ذا كومينج سيزونز انه بيت دهيت يفوت ود تارجتينج ديفرنت كايند اوف كوميونيتيز.
0: حبيت
1: يعني نفوت بالاجنبي نفوت بالهندي نفوت بالفلبين. يعني احنا وي ترايد ان سيزون 2 اند سيزون 3 وي ديد كابل اوف كونسرتس فور فيلبينو اند خليجي and they were very good. So he the plan انه let's say with the coming seasons انه يكبر البروفايل تبعنا ما نضل بس على صعيد عربي نضل على نفوت على الاجنبي اكيد طبعا.
0: حلو يا عم ممكن نشوف جيلو نشوف شاكيرا نشوف هالاشياء شو هيك جايين ان شاء الله يا رب. طيب انا هلا بدي اعمل معك هيك تحدي صغير مهضوم بدك تقوي قلبك شوي.
1: هلا كتينا بهالهضامه انت
0: بدك تقوي لنا قلبك اوكي يلا بس بدك تجاوبني بسرعة.
1: يلا
0: تحدي سريع.
1: أوكي.
0: أكتر لحظة بتتوتر فيها قبل أي حفلة؟
1: سرعة وقت الريهرسلز.
0: أوكي. أكتر فنان حماسه على المسرح بيفاجئك؟
1: حماسه على المسرح بيفاجئني مروان موسى.
0: مروان موسى. أكتر فنان اندمت إنك جبته على بيت
1: لا هيدي هيدا بحتيني فيها هيدي
0: هيك يعني مش بتندم بتقول يعني
1: بتحفظ على السؤال
0: بتحفظ على هالسؤال طيب خلاص. طيب
1: بس انه بعطيك سمول هند شفتيه معنا بمواسم واليوم منه معنا
0: شفته معكم هذا لا هي تحسورة
1: شو بس انت بتحذري؟
0: لا عن جد يعني انا رايحة هلا افتح بيت دهيت رح شوف مين جابوا كل سنة فنانين ومين فنان اللي اختفى هلا اليوم رايحة اعمل. طيب اكبر تحدي لك الطقس الوقت ولا الجمهور؟
1: لك الطقس اتس كنترولبل لانه نحن وي ار اندور وكل شيء وكل شيء جاهز ومكيف. شو تقنوا حد؟
0: الوقت ولا الجمهور؟
1: الوقت
0: ولا المذيعة اللي عم تعمل معك انترفيو هلأ معزبتك؟
1: هيدي ما رح شوفها بقى أصلاً يعني بس إنه
0: هاي ما حنشوفها بالحفلة.
1: لا ما رح أشوفها أبداً
0: خلص.
1: الطقس أكيد.
0: الطقس عندك يا تحدي كبير؟
1: أكيد.
0: أوكي فأنت دائماً بتكون جاهز لهالموضوع؟
1: طبعاً.
0: حبيت برافو عليك.
1: طبعاً.
0: طيب كلمة بتوصف فيها beat the heat.
1: exceptional لدرجة انه بتشوفي other people صاروا بلشوا عم انه صاروا يقلدونا. يعني نحن مثلا لما اول ما جبنا الفنانين تبع بيت دهيت انه ما كان حدا يعرفهم اندمار مين هدول.
0: برافو عليك.
1: فهلا صرتي عم تشوفيهم لنفس الفنانين صاروا عم بيجوا على كذا ايفنت صاروا عم بيجوا على يعني كله من ورا بيت دهيت.
0: الله عليك يا
1: فبيت دهيت اي ثينك هو كان السباق مثل دبي always so we always do the first step بس nobody can predict the next step.
0: الله عليك.
1: فهي دبي
0: والله دبي عن جد دائما بتفاجئنا وبتطالع فينا اشياء نحن ما كنا بنعرفها. فعلا فعلا بتخليك يكون عندك طموح كبير.
1: ياسمين قلتلك دبي
0: أم كوكب الدنيا. آخر أم فعلا الدنيا. أم الدنيا. طيب لو بدك توصف season 5 beat the heat بثلاث كلمات سريعين صفية سيزن 5 تحديدا
1: في مفاجآت حلوة. نو ليميتس لأنه الفنانين اللي نحن جايبينهم ما عندهم ليميت وكل واحد إذا بدك from different thing. يعني عندك جروب عندك الراب عندك الانديفيدجوالز لوحدهم
0: كل شيء موجود
1: أوكي. وعندك مثلا التارجت مثلا يلي جيب عم نحكي مثلا خليجي مصري سوداني بلاد الشام يعني مثل بيقولوا جامع الكل
0: طيب والثالثة
1: الثالثة
0: exceptional أنا عم أعطيك إياها
1: exceptional
0: بيت دهيت دي اكس بي سيزن 5 أكيد exceptional وأكيد متحمسين نشوف كل اللي حضرتولنا يا بموسم دي اكس بي سيزن 5
1: أكيد.
0: كلنا محمسين وأنا أكيد. من أول الناس اللي رح روح أحضر حفلات دي اكس بي. قبل ما نختم إذا في شخص لسه متردد ويحجز يعني هيك أحجز ما أحجز
1: yes.
0: شو بتقول له رسالتك له؟
1: بقول له very simple book your ticket لأنه هلأ واجهناها يعني ما تأجله لأنه كل يلي أجله
0: ندمه
1: على كايروكي for example وكل هلأ يلي أجله رح يندمه بعد شي one week على distinct لأنه distinct will be sold out كمان فما يأجله
0: فعلا ما تأجلوا احجزوا لان فعلا الحفلات رائعة وجدا مميزة
1: ما في invitations يعني ما حدا ينطر
0: يعني ما حدا يستنى انه تنعزم وبعرف exactly. شو ما في روحوا احجزوا فورا لان الحفلات بصراحة برافو عليك لان دائما بيكون في بعض العالم ما بيلحقوا يشتروا تيكتس بسبب كثرة الانفيتيشنز فبتروح تيكتس على بعض الناس وهي شغلة كتير فعلا
1: نحن عنا سيستم او انا عندي سيستم بسبوتلايت فور اكزامبل انا اذا عندي فني بيسع 1000 شخص بيع 500 تذكرة أنا بيع 500 تذكرة
0: برافو عليك
1: ما في لزوم عبيها لفرج العالم أنه أنا بيع 1000 بس أنا دافع حق 1000 من جيبتي حق 500 الباقيين لأنه أول شيء بكوني أنت عم تضرب اسمك بالسوق
0: صح
1: تاني شيء عم تضرب your credibility يعني صح. ساعتها أنا لما بدي أعلن عن حفلة ما بقى حدا يشتري حيقول له خلص بكرة حيجينا عزايم فليه بدي أعزم العالم
0: برافو عليك
1: أكيد بعزم my sponsors بعزم my influencers بعزم my أكيد بس إنه
0: بس مش لو حتقضيها
1: لو وقف عشرة الشيخ زايد وزع تيكتس يعني هي ما بتصير
0: قصة كبيرة والله معك حق وهذا الشغل الصح مثل ما بيقولوا. طيب أنا كتير حابة أتشكرك سيد ماهر خوخجي لوجودك معنا من أكيد Spotlight Entertainment Event وأكيد من Beat the Heat DXP Season 5 وبتمنى لك كل التوفيق والنجاح وفعلا أنا من هلأ حاسة يعني ما شاء الله المسجز العالم كلها حابة تحجز كلها بلشت. طب ممكن أعرف شو الويب سايت لحتى يحجزوا؟
1: قبل الويب سايت أنا أول شيء بحب أشكر ARN Group وهديك السنة التيم يعني اسم الله عليهم ما قصروا ببيت دهيت يعني حتى وصلنا لمرحلة إنه نقول للتيم يا جماعة الخير شوي على حالكم
0: ARN معك قلبا وقالبا
1: يعني
0: don't worry
1: السبورت الفيديوز شو بيقولوا المحبه اللي كانوا عم بيقدموها فات واز اميزنج ف ثانك يو للجروب كله
0: ثانك يو لوجودك معنا
1: الحجز هو beat the heat www.beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net.
0: حلو, شكرا كثير لك سيد ماهر, عن جد كثير استمتعت بالانترفيو معك, وشكرا على كل الاشياء الحصريه اللي اعطيتنا اياها على اذاعه العربيه.
1: وفي شغله حصريه ثانيه بس بنعملها بالانترفيو الثانيه للسيزون الجديد, لانه
0: الله عليك تبعتني اياها هلا هيك نقطه. الله يوفقك.
1: يعني شو بدي اقول لك, بس في قصص حلوه كثير.
0: في قصص حلوه معناها انت خلص وعدتني قدام المستمعين.
1: مش حلوه, قصص مخيفه.
0: واو, بس انت هلا وعدتني حصريا حيكون في انترفيو تاني معي.
1: اكيد
0: خلص very soon
1: 100%
0: اتفقنا. خلص بتمنى لك يوم حلو. شكرا كثير لك سيد ماهر. ماهر خوخجي, شكرا كثير لك ولكل مستمعي اذاعه العربيه 99. بالساعه اللي جايه في عنا مسابقه جدا حلوه من بيت ذا هيت, راح يكون عنا شخص يربح تذكرتين لحفل الفنانه رشا رزق.
1: ثانك يو.

مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

0: ستريس وان بليز.
1: انا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. مئة ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك ثلاث مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم وستة آلاف درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
2: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صمت بلا صورة.
1: سمعت الجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه. قيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح.
3: تماشياً مع مستهدفات عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة التنمية الاقتصادية. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ثقته بفريق يقوده سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للأعلام لمواصلة الارتقاء بالمنظومة الأعلامية في دبي. اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم القرار الخاص بالأوضاع في مدينة الأبيض السودانية، وذلك بتوافق الآراء من دون اللجوء إلى التصويت، ويدعو القرار إلى وقف الأعمال العدائية وتعزيز حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق. أعلنت حركة حماس اليوم استعدادها لتسليم الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة ونقل المهام الإدارية إليها، وأصدرت بيانا أكدت فيه تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد الفرة استقالته وحل لجنة الطوارئ الحكومية. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه اعتقل عددا من الإسرائيليين الذين حاولوا عبور الحدود إلى الأراضي السورية. نفى رئيس بلدية رميش اللبنانية مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن طلب بلدات مسيحية في الجنوب بالانضمام إلى إسرائيل. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

لك المحبي الأجواء الفنية، بعدنا مكملين أكيد مع Beat the Heat DXP Season 5 يوم 11 يوليو. رح يكون إذا بتحبوا الغناء بتحبوا تعيشوا أجواء مليانة حماس، الموعد يوم 11 يوليو مع ليلة الكاريوكي ضمن Beat the Heat DXP Season 5 دبي World Trade Center. جهزوا أصواتكم وغنوا مع الجميع، وأي حدا حابب يشتري التذاكر بتلاقوهم عبر Platinum List. أما يوم 18 يوليو ديستينكت وعصام النجار، إذا بتحبوا الإحساس والأغاني اللي الكل بيرددها لا تفوتوا الحفل يوم 18 يوليو، وأكيد الحفلة حتجمع الإحساس والطاقة وأجمل الأغاني. أما يوم 25 يوليو رح تكون ليلة خليجية بامتياز، يوم 25 يوليو مع طلال سام وسلطان المرشد في Beat the Heat DXP Season 5، أكيد كمان بالقاعة رقم 8 بدبي World Trade Center. إذا كنتوا من عشاق الأغاني الخليجية فهي الليلة ما لازم تفوتوها. أما يوم 1 أغسطس رح نكون موعدنا مع موعد الطفولة وذكريات الطفولة مع الفنانة رشا رزق، وأكيد لعشاء أيام الذكريات والكارتونز اليوم رح يكون هذا جدا مميز. يوم 1 أغسطس يلي رافق الطفولة جيل كامل بأشهر شارات وأغاني الكارتون، استرجعوا أغلى وأجمل الذكريات مع Beat the Heat DXP Season 5 بدبي World Trade Center، وأكيد التذاكر متوفرة عبر Platinum List. لكل محبي الفنانة رشا رزق ولحابين يلي حابين يرجعوا لأيام الطفولة ركزوا معي منيح، رح يكون في عندي رابح يربح تذكرتين لحضور الفنانة رشا رزق يوم 1 أغسطس ضمن Beat the Heat DXP Season 5 بWorld Trade Center. كل اللي عليكم تعملوا، رح أتصل فيكم أنا على الهواء مباشرة، بس اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي Beat the Heat DXP Season 5 مع أسماءكم الثنائية، Beat the Heat DXP Season 5 مع أسماءكم الثنائية. ولما رح أتصل فيكم كل اللي عليكم تعملوا من غير ما تقولوا ألو ولا أي شيء تغنوا لي غنية من أغاني رشا رزق، أي غنية من أغاني الطفولة يلي نحنا كلنا تعودنا عليها. مثلا أنا بالنسبة إلي الغنية يلي ما ممكن يعني أتخطاها أو أنساها هي غنية فيلم أناستازيا. يلي ما حضر فيلم أناستازيا روحوا احضروا، لأن روعة روعة من الخيال. فأي حدا حابب يشارك تبعتوا لي Beat the Heat DXP Season 5 مع أسماءكم الثنائية، لأن بآخر الساعة رح أتصل بشخص ما لازم يقول لا ألو ولا شيء، مجرد ما يبدأ الاتصال كل اللي عليه غني أي أغنية من أغاني الطفولة للفنانة رشا رزق.

أكيد مستمرين مع بيت ذا هيت دي إكس بي سيزن 5. لو أي حدا حابب يشارك بمسابقة بيت ذا هيت دي إكس بي سيزن 5 لحضور حفل الفنانة رشا رزق يوم 1 أغسطس، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي بيت ذا هيت دي إكس بي سيزن 5 مع أسماءكم الثنائية، لأن بآخر الساعة رح أتصل بشخص، هذا الشخص مجرد ما يرد على التليفون ما لازم تقولوا لا ألو ولا شيء، كل اللي عليكم تعملوا تغنوا أي أغنية من أيام الطفولة اللي بتحبوها للفنانة رشا رزق لحتى يكون عندكم فرصة وتربحوا معنا الجائزة، لحتى تربحوا تذكرتين لحضور الحفل الفنانة رشا رزق يوم 1 أغسطس. وأكيد مكملين مع بعض معي أنا ياسمين بأنرزي، وهي الغنية للفنانة رشا رزق عن جد مني لألكون ومن أحلى الأغاني للفنانة رشا رزق.

0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: جددوا منزلكم هذا الصيف بأقل تكلفة مع بلومينغديلز هوم دبي مول. استمتعوا بخصومات بين 25% و70% على تشكيلة مختارة من مستلزمات المنزل أونلاين وفي المتجر، واستفيدوا من خدمة التصميم الداخلي مجانا حصريا في المتجر. تطبق الشروط والأحكام.
2: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: يعني مبارح كانت المفاجأة الكبرى كانت بخروج البرازيل من الدور 16 بعد خسارتها قدام النرويج 2-1. نجم المباراة كان إيرلينغ هالاند اللي قلب النتيجة وسجل هدفي الفوز ليقود النرويج إلى الربع النهائي في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة لحتى الآن. أما إنجلترا حجزت مقعدها في الربع النهائي بعد مباراة مثيرة أمام المكسيك انتهت ب3-2. المنتخب الإنجليزي لعب جزء كبير من اللقاء بعشرة لاعبين بعد بطاقة حمراء، لكن تمسك بالفوز بفضل تألق جود بيلينغهام وهاري كين، إضافة إلى تصديات حاسمة من الحارس جوردن بيكفورد. أما المنتخب المغربي واصل كتابة التاريخ وتأهل إلى الربع النهائي بعد فوز كبير على كندا 3-0. أسود الأطلس أكدوا أنهم من أبرز منتخبات البطولة ليضربوا موعد ناري مع فرنسا في الدور المقبل في إعادة النصف النهائي من مونديال 2022 السابق. وأكيد رح نكون اليوم متحمسين وجاهزين لكل المباريات، وأكيد نخليكم معنا.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
1: ومستمرين مع حفل الفنانة رشا رزق اللي رح يكون ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5 بأكيد دبي يوم 1 أغسطس. لأي حدا حابب يشارك بمسابقة الفنانة رشا رزق ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5 مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play لحتى نشوف بآخر الساعة بمين رح أتصل. حسب ما بيختار الكمبيوتر رح أتصل بشخص. كل اللي عليكم تعملوا تغنوا أغنية من أغاني الطفولة للفنانة رشا رزق من غير ما تقولوا لا ألو ولا هاي ولا شي. مجرد ما تردوا على التليفون غنوا أي أغنية تعني لكم أو بتحبوها من أغاني الفنانة رشا رزق لحتى هيك نسترجع أيام الطفولة مع بعض. وأنا لسه مكملة معكم بذكريات الطفولة مع أحلى أغاني الفنانة رشا رزق، وعن جد بحس هاي الغنية مو بس غالية علي، غالية على كل المستمعين مكملين مع بعض.

يا الله يا جماعة قدي حلوين أغاني الطفولة. ما عمل اسمع، أنا حاسة هلأ خلص رح ضل اسمعهم كل الوقت، هلأ هيك تعلي علي فترة برجع كل أغاني الطفولة. بس قبل أيام الطفولة يا جماعة، يعني تخيل إنك تروح على المول لحتى تعمل شوبينج وبس بخمسمية درهم ترجع معك مفتاح منزلك الجديد بدبي. هاد اللي ممكن يصير معكم مع When Your Home in Dubai. كيف ممكن تصير؟ بكل مولات دبي، كل المولات، ما في يعني مول حصري، لا كل مولات دبي، بتروحوا على المول، تدخل على أي محل أنت حابب تشتري مثلا بقيمة 500 درهم، أو إذا طلعت فاتورتك بقيمة 500 درهم، تسأل المحل هل أنت المحل المشارك ضمن When Your Home in Dubai. إذا قال لك إيه، فأنت بتاخد فاتورتك وبتروح على مكان السكان اللي موجود بكل مولات دبي، بتعمل سكان للكيو آر كود اللي موجود بكل مولات دبي لفاتورتك، بتعمل السكان، فاسمك بيدخل تلقائيا لفرصة الفوز بمنزل أحلامك بدبي. مش بس هيك، المسابقة مستمرة لآخر أوغست، يعني كل اللي عليكم تعملوه بتاخدوا هاي الفاتورة بتعملوا لها سكان. مثلا عندكم فاتورتين بقيمة 500 درهم، بهالطريقة أنتوا عم بتضاعفوا فرص ربحكم لحتى يكون عندكم منزل أحلامكم. وكل يوم أحد، تخيل ركزوا معي، كل يوم أحد عم بيكون إعلان عن اسم رابح، يعني هو مش منزل واحد، كل أحد في شخص عم يربح يا تو بيدروم يا ستوديو. أنتم متخيلين كل أحد في شخص عم يربح يا تو بيدروم يا ستوديو بدبي. فحتى الرابح الماضي اللي ربح هداك الأحد كان عم يقول إنه هو كان عم يفكر هو وزوجته ينتقلوا بدبي، بس كانوا خايفين من موضوع الأجارات والمصاريف وهيك. لما ربح البيت ما كان عم بيصدق، وخلص قرر إنه سبحان الله هاي هي الإشارة اللي وصلته لحتى ينتقل للعيش في دبي. وهو كان جاي كسائح، تخيلوا هو مش مقيم، جاي كسائح وشارك بالمسابقة وربح. يعني فما في شيء مستحيل، شاركوا وضعفوا فرص ربحكم لحتى يكون عندكم فرصة كبيرة لحتى تربحوا منزل أحلامكم بدبي. لحتى تعرفوا معلومات أكثر فيكم تزوروا الموقع الإلكتروني whenyourhomeindubai.com.

لا المسابقة مولعة يا جماعة، كمية الرسائل عم توصل لحتى تشاركوا بالمسابقة. أنا فعلا بتمنى الفوز للجميع. المسابقة مستمرة لآخر الأسبوع، في حال حدا ما حالفوا الحظ اليوم تذكروا المسابقة مستمرة لآخر الأسبوع إن شاء الله. أكيد بتمنى التوفيق للجميع. لأي حدا حابب يشارك بمسابقة بيت دهيد دي إكس بي سيزن 5 لحضور حفل الفنانة رشا رزق يوم 1 أغسطس، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي بيت دهيد دي إكس بي سيزن 5 مع أسماءكم الثنائية لحتى أتصل فيكم بآخر الساعة لما الكمبيوتر رح يختار شخص رح أتصل فيه. كل اللي عليك تعمله مش تقول ألو ولا هاي، فقط تغني أي أغنية من أغاني الطفولة للفنانة رشا رزق، أغنية من اختيارك أنت بتحبها، لحتى يكون عندك فرصة ربح حفل الفنانة رشا رزق تذكرتين يوم 1 أغسطس. وأكيد مكملين مع أغاني الطفولة، يلا وهي الغنية كمان مني لألكم.

مستعدون لصيف لا مثيل له؟ لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للإلكترونيات مع مفاجآت صيف دبي من 10 حتى 12 من يوليو، وحصريا خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى ولعطلة نهاية أسبوع واحد فقط. تقدم لكم متاجر الإلكترونيات عروضا وخصومات مذهلة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمستلزمات المنزلية والتلفزيونات والألعاب الإلكترونية وباقات خصم حصرية والكثير غيرها. جددوا أجهزتكم الإلكترونية بأفضل الأسعار ووفروا الكثير. للمزيد زوروا mydss.ae. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر. العربية.

في أحلى من أيام الطفولة وذكريات الطفولة؟ هيك عم بتذكر هاي الأيام لما هيك نرجع من المدرسة ونتغدى ونحضر سبيستون قناة وشباب المستقبل شوفها اللي عملتلهم دي على سبيستون، وأيام أغاني الطفولة يعني يا الله ما بنسى مثلا ريمي ولا أناستازيا ولا يعني ما بعرف يعني شو بدي أتذكر لأتذكر من أيام الطفولة. شو كان أكتر أفلام كرتون كنتوا بتحضروه ما بتنسوا؟ عهد الأصدقاء، المحقق كونان، القناص، أبطال الديجيتال، يا الله قدي كان في ذكريات حلوة. بس أنا معكم رح خليكم تعيشوا هاي الأجواء الحلوة مع بيت دهي دي اكس بي سيزن 5 مع الفنانة رشا رزق بحفل مميز يوم 1 أغسطس. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا بيت دهي دي اكس بي سيزن 5 مع أسماءكم الثنائية على 404، لأن بآخر الساعة لما الكمبيوتر رح يختار شخص رح اتصل فيه على الهواء مباشرة. كل اللي عليه يعمله إنه يرفع التليفون وما يقول لا ألو ولا هاي ولا شي، فقط انه يغني اي اغنية من اغاني الفنانة رشا رزق بالعودة للطفولة. كملين مع بعض، وهلأ رح اهديكم كمان اغنية كتير حلوة للفنانة رشا رزق من ايام الطفولة.

خلونا نشوف الكمبيوتر مين اختار لحتى نتصل فيه لحتى يشارك بمسابقة الفنانة رشا رزق. أنا رح أحط الميوزك خلينا نشوف.

0: ألو،
1: ليش الألو؟ ليش الألو؟ أنا قلت ما تقولوا ألو. ليش الألو؟ قلت لكم غنوا غنوا. ليه الألو؟ ليه؟ أنا آسفة، يعني بدي أتمنى لك هيك إن شاء الله فرصة سعيدة، وإن شاء الله هيك المرات الجاية أكيد بتربحي. أنا آسفة كثير، لا يعني ما فيني أعمل شيء أبدا.
0: Thank you.
1: حبيبي أهلا وسهلا، باي باي. خلينا نشوف بمين ممكن نتصل. خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار. الكمبيوتر اختار. يلا يعني انا ما عم حط ميوزك، ما عم حط شيء كرمال ما اظلم حدا.

0: الو
1: لك ليه الالو ليه ليه ليه ليه ليه الالو ليه شو عم بيصير معكم؟ يعني عدد شروط المسابقة 55 مرة، ليه الالو؟ بس قولوا لي ليه، حتقتلوني حتقتلوني ليه؟
0: لا انا عم بضغط للكل انه كمان ما تحكوا الو، قمت غلطت وانا حكيت. يلا
1: يا الله يا الله، عن جد انا كثير اسفة منك بس ما في مجال. خلينا نشوف في الكمبيوتر مين رح يختار مرة أخيرة. أوكي يلا باي باي باي حبيبي باي باي باي. خلينا نشوف بمين. أحط لكم شوية موسيقى لأن لا مو سفقة مو سفقة، نحط شوية ميوزيك. أنا ما عم صدق إنه ما حدا عم بيعرف. شوفوا اللي ما بربح هلا يعني خلص خلص

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: نهاية الأسبوع، أوكي؟
2: تمام.
1: يلا هلا، باي باي باي باي. يا جماعة، شروط المسابقة من أسهل ما يكون. ما بصدق. لا لا، ما يعني خلاص. خلينا نشوف. عنجد ما عم صدق. عنجد ما عم صدق. يعني عنجد هاي آخر فرصة. خلاص.
3: أنا وأخي.
1: الله الله، وأخيرا ربحتي ربحتي. خلاص من دوشي ربحتي عن جد. فاينلي علا، شكرا شكرا شكرا يا علا. علا شكرا. يعني شروط المسابقة جدا سهلة. ليه ليه كل هالشي عملوه؟ يعني أنا كنت كتير لطيفة.
3: بس الحمد لله طلعت من نصيبي.
1: الحمد لله الحمد لله. ألف ألف مبروك يا علا. وإن شاء الله هيك حتروحي وتستمتعي أكيد بحفل الفنانة رشا رزق يوم 1 أغسطس، وأكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك لحتى تستلمي الجائزة. ألف مبروك يا علا. بالهنا حبيبي، بالهنا. بتمنى لك يوم حلو. هلا، باي باي باي باي باي باي باي. يعني كتير تعبتوني لربحتوا هالجائزة، كتير كتير. بس أنا لأن أنا حبابة وبدي أهديها هاي الغنية تحديدا لعلا، بدي ودعكم أكيد. تصبحوا على خير، وأكيد زميلي وائل حيكون معكم ببرنامج فري واي هلأ الساعة 5. وقبل ما ودعكم، هاي الغنية مني لقلكم مع الفنانة رشا رزق. رشا رزق. يعني دقيقة دقيقة دقيقة.

0: النداء الأخير ختم جواز سفره أكد حجز الفندق والحماس من الآخر بطاقة دبي الإسلامي بيده مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيته فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.

0: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه. قيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
1: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح.
2: تماشياً مع مستهدفات عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ثقته بفريق يقوده سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للأعلام لمواصلة الارتقاء بالمنظومة الإعلامية في دبي. أعلنت أرمينيا تمديد العمل بالقرار المؤقت للإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة للمسافرين المؤهلين من دول الخليج لمدة عام إضافي، ليصبح القرار ساري المفعول حتى 1 يوليو 2027. وبموجب هذا القرار يعفى من تأشيرة الدخول الأشخاص الذين لديهم إقامة سارية في الإمارات. اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم القرار الخاص بالأوضاع في مدينة الأبيض السودانية، وذلك بتوافق الآراء من دون اللجوء إلى التصويت، ويدعو القرار إلى وقف الأعمال العدائية وتعزيز حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق. أعلنت حركة حماس اليوم استعدادها لتسليم الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة ونقل المهام الإدارية إليها، وأصدرت بيانا أكدت فيه تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة بالإنابة محمد الفرة استقالته وحل لجنة الطوارئ الحكومية. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه اعتقل عددا من الإسرائيليين الذين حاولوا عبور الحدود إلى الأراضي السورية. وبهذا تنتهي
3: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بأنه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.

مساء الخير على كل الفريوي المنورين على الطريق. اهلا بكم معايا في يوم جديد واسبوع جديد على هواء 99 العربيه. نشكركم. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اخبار اليوم كده من اوله ايه؟ لطيف. اخبار المزاج ايه؟ اخبار الشغل، اخبار كل حاجه، اخبار الطريق طبعا ده اساسي معانا. اخبار الويك اند ايه بقى؟ لان بصراحه الويك اند كان مميز قوي بصراحه، يعني اللي فات الويك اند ده مع العربيه 99 فاتوا كتير، لان كان في حفلتين الاثنين احلى من بعض، واحده مع الفنان رامي صبري وبهاء سلطان، والثانيه كانت امبارح مع الفنان رامي صبري لوحده. بصراحه الاثنين احلى من بعض، والاثنين كان فيهم ابداع زي ما انتوا عايزين. ورامي صبري امبارح تحديدا يعني عايز اقول لكم يعني تالق في الاغاني بقى ايه الدراما، لا كل الناس عايزه اغاني دراما، فعمل كورس مكثف كده حلو جميل، يعني حتى يمكن فكر الواحد باغاني كان بقاله فتره ما سمعهاش. فبصراحه كانت ليله قويه جدا، وده نطلع منه بحاجه ان ما نفوتش ابدا ليله مع العربيه 99، لان اكيد بتكون حاجه قويه. نطلع دلوقتي فاصل بقى، بما اننا اتكلمنا عن رامي صبري نسمع رامي صبري، بس دي فرفوشه بقى، تعرفين احنا مدنا ايه؟ فرفش صحيين ولا ايه؟ جاهزين ولا يلا نسمع؟ تعالي بقول

النهاردة عملت حاجة كده إيه بصراحة، يعني كان في دماغي أعمل حاجة في موضوع الأكل ده تكون مختلفة شوية. تعرفين ساعات كده يعني مش بطر والله، بس يعني الواحد ساعات نفسه بتبقى يعني خلاص عايز يغير. فالنهاردة جه معاد الغدا وحسيت كده أنه إيه ما فيش على بالي أي حاجة من المعتاد تتاكل، ولا رز ولا مكرونات ولا لحمة ولا فراخ، ولا فيش أي حاجة في دماغي خالص على بالي أكلها. فعايز حاجة مختلفة وفي نفس الوقت يعني ما تكونش إيه يعني ضد الرشاقة واللي يعني مش عايزين نتألق قوي، ممكن نتألق بس يعني إيه سمول تألق. فقعدت أفكر وبعدين قلت أنت هتحار نفسك ليه؟ أنت نفسك في إيه بقالك فترة ما كلتوش، ولو كلته دلوقتي وكان قدامك هتتبسط؟ سألت نفس السؤال ده فلقيت الإجابة كلها راحت منورة أخضر، والحاجة الخضرة دي أنا بسميها الكنز الأخضر التاني بعد الملوخية في المطبخ المصري، اللي هي إيه بقى؟ لازم نعمل لها سقفة بصراحة، تسمحوا لي؟ البصارة بقى، البصارة. أيوة بصارة بقى. لقيت نفسي هافف عليا أكل بصارة، والله ما كذبت خبر. سكت التليفون، أبليكيشن اللطيف، مطعم الظريف، رحت إيه عامل أوردر البصارة. جالي بقى مع عيش بلدي، تعرفين العيش البلدي المصري اللي هو إيه البرد ده. فيعني كانت الموضوع مكتمل تماما، مش ناقصه أي حاجة. آكل وعيط، آكل من فرط اللذة. والله فبسطت جدا، حاجة بسيطة قوي بس يعني اتبسطت، كلت حاجة مختلفة. سؤالي ليكم بقى كده ايه في الاول كده عشان ايه نفتح الكلام مع بعض، ايه الاكلة دلوقتي حالا اللي على بالك تاكلها وبقالك فترة ما كلتهاش، او انت بقالك فترة ما جاتش في بالك، اكلة اللي دلوقتي حالا جات على بالكم وانا بتكلم ونفسكم تاكلوها، تطلع ايه بقى؟ ابعتوها لي مع اسمائكم على 404. طيب نمسي بالخير على الناس الجميلة. عمرو مساء الفل عليك. عايشة كمان في SMS من علا ورقم آخره 046. من تاني أحمد مساء الفل عليك. وريهام عمرو أحمد بقى بيقول مساء الفل يا وائل، أحلى بداية أسبوع ليك وللمستمعين، لو أمكن ممكن نسمع في أول الساعة التانية أغنية ما بيسألش علي أبدا لخالد عجاج. حاضر، من عنان الاثنين. بس هو معلش يعني تصحيح بسيط، هو طبعا في فترة التسعينات وأوائل الألفينات اتشهرت في الجيل ده بأن هي بصوت خالد عجاج، عشان غناها كتير وغناها في حفلات ليالي التلفزيون وكده، ولكن دي أصلا أغنية قديمة جدا، يعني دي أغنية ل يعني أصلا بترجع للطرب الشعبي لمحمد عبد المطلب. يعني تفكر بقى إيه محمد عبد المطلب زمان، بس هو طبعا عملها بشكل جديد شوية مودرن أكتر، ولكن الكريدت الاساسي طبعا هو للمطرب الكبير محمد عبد المطلب. بس حاضر هدور لك عليها بصوت خالد عجاج ونلعبها مع بعض ان شاء الله في بدايه الساعه الثانيه. دلوقتي خلونا نطلع فاصل ونسمع اغنيه برضو بقالنا كتير ما سمعناهاش، عايزين النهارده نسترجع كده حاجات حلوه كتير، اكلات بقى، اغاني، موسيقى، مش عارف ايه، وواضح ان ايه كده في اجماع على السكه دي النهارده عمرو وانا والاغنيه اللي جايه. فايه تعالوا نسمع الأغنية اللي هتسمعوها دلوقتي لعبد المجيد عبد الله، بتقول تنتظر كلمة أحبك، شايفك مشغول بيها. يلا

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
4: اشتركوا.

0: الساعة دلوقتي 5:27 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.
0: خليني أفكركم بيوم 11/7 وتحديدا المكان هو دبي وورلد تريد سنتر، وهتكونوا على موعد مع ليلة الافتتاح لبيت ذا هيت السيزون الخامس مع فريق كايروكي. الحفلة يا شباب هتكون في قاعة 8 تحديدا، طبعا كايروكي مع افتتاح بيت ذا هيت، يعني بنتكلم على ليلة كلها طاقة وأغاني، والأغاني دي مش أي أغاني، أغاني حفظناها كلمة كلمة. التذاكر دلوقتي عشان تحصلوا عليها موجودة على platinumlist.net، والعربية 99 هي أكيد الشريك الإعلامي الرسمي. شريك رسمي كده

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
4: إذا حجزت تذكرة سفر، بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما.
5: بدي أنا شو بدي، أنا غيرك ما بدي.
4: عصام النجار يعني حظل أحب.
6: حطي راسك على المخدة، جوا قلبي ما في قد.
4: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheat.dxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.
7: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم، في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
8: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجآت صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
2: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 36 درجة مئوية.
3: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو. سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: من تاني راجعين مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. والنهارده سألتكم على حاجة كده أنا شخصيا عملتها بصراحة النهارده، فقلت لكم يعني إيه شاركوني اللحظة، حاجة كده أكلة تحديدا أو حاجة ممكن تشربوها، يعني اختاروا زي ما أنتوا عايزين، حاجة أنتوا بقالكوا فترة طويلة جدا ولا كلتوها أو شربتوها ولكن يعني دلوقتي لو اخترتوا تختاروها هي. بقالي كتير ما اكلتش الاكله دي وهتفتح نفسي وهتغير المود وهتبقى الموضوع حلو قوي. فانا بصراحه النهارده اكلت بصاره، ما اعرفش تعرفوا البصاره ولا لا. بصاره تعالى يا عبد الله، فقره عبد الله.
1: ايوه
0: بصاره ده انا بقول لهم ده الكنز الاخضر التاني بعد الملوخيه في المطبخ المصري. تتغمس كده بقى تتاكل مره ممكن سخنه ممكن عاديه، في ناس تحبها بردة من التلاجة، بس في النهاية هي بصار.
1: طايفتني والله.
0: البصارة دي يعني هتلاقيها كده عاملة زي ال زي الايه زي الايه زي البودن كده، سبانخ مي يعني. طيب. هي خضرة. بس لا يعني هي قوامها ناعم اكتر من كده بكتير، وتحط عليها من فوق كده ايه بصل التقلية زي اللي بتحط على الكشري. وتنزل بقى مع العيش البلدي تعمل ايه؟
1: يا ساتر.
0: عارف انت ودن القطة؟
1: ودن القطة.
0: وتنزل. مش قادر اقول لك اللي حصل ايه النهاردة بقى. اماني معانا كمان يا جماعة، يلا. اماني انت تعرفي البصارة؟
1: ده المايك تبعك.
0: تعرفي البصارة؟
2: لا والله ما اعرف. الحين فتحت هذا يا عشان طالع انا
1: انتهيتنا. علي عيني في اماني على السريع.
0: على طول.
1: على السريع.
0: جوجل يا معلم ما خلاش. طب انتوا دلوقتي بما انكم معايا ما شاء الله انتوا الاثنين، وانتوا الاثنين من اهل الامارات الكرام. اول اكلة جت على بالك بلاك كتير ما كلتهاش وقلت والله لو كلتها دي تبقى حلوة؟
1: لسان عصفور.
0: شوربة لسان عصفور. حلو. اماني.
2: والله نبه هريس. طب الصراحه من زمان ما اكلت هريس.
0: هريس.
2: ايه.
0: اوكي حلو الهريس.
2: حار.
0: بتحبي هو
1: الهريس؟ تحسينه مرتبط في رمضان اكثر شيء.
2: صح. ناكله في رمضان اكثر شيء.
0: مع الفطار.
2: يس.
0: يعني حاجه كده موسميه زي القطايف والكنافه اوكي، لكن ملهاش علاقه مثلا ممكن تتاكل طول السنه او ما تلاقيهاش طول السنه.
2: لا هو موجوده طول السنه. بس نحن يعني خلاص عادات تقاليد موجوده.
0: ما انا مش فاهم بصراحه ايه حكايه الكائنات اللي بتظهر في شهر رمضان بس. اللي هو طب ما القطايف دي ما بنعملهاش ليه في شوال مثلا؟
1: والله ما ادري يعني شو مشكلته يعني.
2: لها طعم
0: هو اكيد، بس يعني طب ليه يعني اصل هي حلوه القطايف صراحه ما بنزلش عليها.
1: ايوه.
0: فالقطايف ليه ما ناكل في مثلا في اي شهر؟ مش الكنافه
1: ولا مشروب العنب؟
0: بس الكنافه اعتقد لا، الكنافه ممكن يعني بنفتكرها من وقت للتاني. لكن القطايف مستحيل.
1: ولا حبيب مستحيل. الملايين شو اسمه، ما نقول اسمه، المشروب الرمضاني اللي ما يطلع الا بس في رمضان.
0: قمر الدين.
1: لا اللي يبدا بحرف الفا. كيف انت قلتيها؟
0: كلهم عارفين. ليش يعني هو ايه؟ طيب في اكله حد من المستمعين بعتها دينا تحديدا بصراحه لازم نشاركها الموضوع لان اسمها غريب، بس واضح ان هي بتقول يعني ايه كتير زاكيه. هي اكله فلسطينيه. خلينا نشوف كده ايه قصدها من هذه الاكله. يلا
1: اساس السماعه.
0: انا جوعتكم النهارده تقريبا.
2: انا بها البصاره هنا يا ساتوف.
0: البصاره يا
2: انا بروح الحين اطلب.
0: عايز شغل بعد الظهر. البصاره
1: موجوده في المطاعم المصريه.
0: ما انا جبتها منين؟
1: اوكي.
0: رحت عملت
1: سويتها.
0: عملت لا مش للدرجه. عملت لك الاوردر المتين.
1: ايوه.
0: بعته لي مع عيش بلدي وتالقت بقى.
1: الو
0: ازيك يا دينا؟
3: تمام الحمد لله.
0: اخبارك ايه؟ كله تمام؟
3: كله تمام.
0: انت من فلسطين يا دينا صح؟
3: صحيح.
0: والنعم. تحيه كبيره لاهل فلسطين.
1: والنعم.
0: طيب بصي انا معاشر ناس من

0: فلسطين والأردن كتير وقليل، بس ولا واحد فيهم جاب لي سيرة الأكلة دي. أنت انطقيها عشان أنا خايف أنطقها غلط.
1: الطبخة اسمها العكوب.
0: العكوب. حلو. وضح أبن أفصح. ما هو ما هو هذا العكوب؟
1: هلا العكوب هاي لا مش منتشر بالأردن وحتى مش بكل فلسطين.
0: أوكي.
1: في يعني مثلا منطقة نابلس هي أكثر منطقة أكثر مدينة مشهورة بهاي النبتة.
0: أوكي.
1: وطبعا هو بكون أنا ما بديش أخبص كتير بالشاطرة أنا بالمكونات، بس العكوب هذا باعتبار كأنه شوك. وبتنظف منيح.
0: أوكي.
1: تمام. فهو
0: انت قلتي يعني هي نبتة صح؟
1: هي أوكي. نبتة يعني
0: فيها شوك
1: من الأرض. فيها شوك وبتتنظف.
0: أوكي.
1: بتنظف على كذا مرحلة يعني.
0: حلو.
1: طبخها أو تجهيزها مش سهل.
0: أوكي.
1: بكون على مراحل وبيتم تنظيفها أكثر من مرة.
0: أوكي.
1: وحتى لما تنظفها من الشوك إذا تركتها ممكن الشوك يرجع يطلع فيها من أول وجديد.
0: يا للدرجة دي. أوكي. طب ايه اللي جابلكم؟ طب قولي لي يعني دي بتتاكل كطبق لوحدها ولا بتتحط مثلا على حاجه او بتبقى مع حاجه؟
1: لا تنطبخ مع لبن.
0: مع لبن.
2: عكوب باللبن.
1: مع لبن زي كيف مش لبن جميد المنسف بس. لبن مطبوخ مع رز.
0: حلو. دي بتبقى اكله كده منفصله لوحدها.
1: وإلها موسم. إلها موسم يعني هي تقريبا بحدود شهر 3 لشهر 4 بتنبت هاي النبتة. والناس يعني أنا كنت من رام الله أروح لها مخصوص على نابلس عشان أشتريها.
0: من 3 لـ4 وشوكو لازم يتشلوا لو سبتوا يمشي. لا دي عايزة كتالوج. يعني أكل. لا يعني في طقوس لازم تتعمل في العكوب دي.
1: لا هي يعني حتى احنا بنشتريها بكميات وبنفرزها لانه هي مش طول الوقت موجوده.
0: كنت لسه هقول لك، بتلاقيها هنا في الامارات ولا بتجيبيها معاكي من فلسطين بقى وتحطيها في الفريزر؟
1: لا مستحيل الاقيها في الامارات. اكيد بس بفلسطين، وزي ما حكيت لك
0: مش كل فلسطين حتى موجودة. انت بتقولي كمان اوكي.
1: لا لا
0: اهل نابلس.
1: انت دوكلها وشوف كيف شكلها وان شاء الله اذا صح لك زياره على فلسطين من دوقك.
0: يا ريت يكون لي الشرف. وهنا لو ممكن حد عايز يعزمنا عليها ما نقول لا يعني، ما ناكل
3: احنا ما نقولش لا.
0: يعني بجاي فري واي كده ضارب عكوب وجاي، فتخيل حفله هتبقى ايه للصبح. بشكرك جدا يا دينا، نورتيني النهارده في فري واي. تسلمي، ربنا يخليكي.
1: مع السلامه.
0: مع السلامه. طيب ابعتوا لي على 404 او من خلال الابلكيشن اكله او حاجه تشربوها جايه على بالكم بقالكم كتير قوي لا شربتوها ولا كلتوها، ولكن لو كلتوها دلوقتي او شربتوها هتغير المود. ونشوف رايحين على فين ونسمع امل ماهر رايح بيا فين. يلا جو.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه. القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح.
3: تماشياً مع مستهدفات عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: حمدان بن محمد يشهد خلوة دبي للألعاب الإلكترونية، مجلس التعاون الخليجي وقع مذكرة تفاهم مع إيطاليا، وحركة حماس تعلن الجاهزية لتسليم الحكم إلى لجنة إدارة غزة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ثقته بفريق يقوده سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للأعلام لمواصلة الارتقاء بالمنظومة الإعلامية في دبي. وقال سموه: في إطار رؤيتنا بأن تكون دبي المركز العالمي الجديد لصناعة الألعاب الإلكترونية وحاضنة لأفضل المواهب والشركات والاستثمارات في هذا القطاع الواعد، شهدت خلوة دبي للألعاب الإلكترونية والتي نظمها مجلس دبي للأعلام، والتقيت ممثلي 80 من أبرز الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا القطاع. هدفت الخلوة إلى توحيد الرؤى وتحديد الأولويات المشتركة ورسم ملامح المرحلة المقبلة لتطوير هذه الصناعة في دبي. يعد مشروع التوأم الرقمي أحد أبرز المشاريع التحولية في دبي، إذ يوفر نموذجا رقميا متكاملا للإمارة من خلال دمج البيانات المكانية والتشغيلية الواردة من الجهات المختلفة ضمن منصة واحدة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN المهندسة ميثاء النعيمي مديرة إدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي.
5: التوأم الرقمي عبارة عن نموذج ثلاثي الأبعاد يمثل المدينة من مباني، شوارع، جسور وأصول فوق الأرض، وكذلك ما تحت الأرض من خطوط الخدمات، من خطوط المياه، الكهرباء وغيرها من الخطوط الخدمية اللي موجودة تحت الأرض في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة. هذا الإنجاز ما كان بيتحقق لولا تكامل الجهود مع شركائنا الاستراتيجيين وجميع الجهات العاملة في إمارة دبي، وما كان بيتجسد لولا توظيف التكنولوجيا والبيانات لبناء مدينة أكثر ذكاء واستدامة. وما حققناها اليوم هو عبارة عن بداية لمرحلة جديدة من الابتكار نواصل من خلالها تطوير حلول تصنع مستقبل دبي.
4: استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة وفدا من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في زيارة ميدانية للإطلاع على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى والمصابين ضمن الجهود الإنسانية الإماراتية المتواصلة لدعم القطاع الصحي في غزة. نواصل نشرتنا. وقع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي جاسم البديوي اليوم في روما مذكرة تفاهم مع أنطونيو تاياني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، تهدف إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين لتوسيع مجالات الشراكة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الحوار السياسي وتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المشترك.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى لبنان، ذكرت الوكالة الوطنية للأعلام اليوم أن 4 أشخاص قتلوا عندما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في منطقة النبطية جنوبي لبنان. في غزة، أكدت حركة حماس اليوم استعدادها لتسليم الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة ونقل المهام الإدارية إليها. هذا وأصدر المكتب الإعلامي الحكومي التابع للحركة بيانا أكد فيه تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد الفرة استقالته وحل لجنة الطوارئ الحكومية وإتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه اعتقل عددا من الإسرائيليين الذين حاولوا عبور الحدود إلى الأراضي السورية. هذا وهرعت قوات الجيش الإسرائيلي إلى هذا الموقع ومنعت هؤلاء الأشخاص من العبور كما اعتقلتهم. في ملف السودان، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم القرار الخاص بالأوضاع في مدينة الأبيض السودانية، وذلك بتوافق الآراء من دون اللجوء إلى التصويت، ويدعو هذا القرار إلى وقف الأعمال العدائية وتعزيز حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق وإدانة جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج النزاع. في شأن العراق، أعلن القضاء في البلاد ضبط مبالغ مالية ومصوغات ذهبية جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجمالي في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تشهدها العراق خلال الفترة الأخيرة. من العراق إلى الكونغو، حيث أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت متأخر من مساء أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 1561 إصابة، توفيت من هذه الحالات 506 حالات. ختاما في نشرتنا مع هذا الخبر، حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم من أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من قدرة أي أحد على مواكبته، وحث على ضرورة وضع قواعد منسقة على الصعيد العالمي للحد من المخاطر المحتملة، لاسيما تلك التي تهدد الأطفال. بهذا الخبر تنتهي النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: عندك فكرة مشروع؟ ما تستناش أسابيع عشان تبدأ. مع ركز دلوقتي ممكن تحصل على رخصتك التجارية ابتداء من 6000 درهم خلال 5 دقايق بس. انضم لآلاف الشركات اللي اختارت ركز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عن طريق الموقع rakiz.com/radio.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
2: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: The Lifestyle Collection من داماك شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
5: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
6: أعلى نتيجة بتاريخ البطولة كانت 7-5، 12 هدف بمباراة واحدة. انلعبت عام 1954 تحت حرارة بلغت 40 درجة، كانت قاسية لدرجة أن المباراة صارت تعرف باسم معركة الحرب لوزان. سويسرا تقدمت بثلاث أهداف مقابل لا شيء بأقل من 20 دقيقة، بعدها سجلت النمسا 5 أهداف بتسع دقائق. أحد الحراس صابوا التعب لكتير من الحرارة حتى أنه ما تذكر بعد المباراة أنه لعبها. 12 هدف 40 درجة وحارس نسي كل شيء.
5: العربية 99،
7: العربية 99،
5: الموسيقى أولاً.

وصلنا دلوقتي لساعتنا الثانية ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. والساعة اللي فاتت كده ايه فتحنا موضوع كده على السريع. الموضوع باختصار هو عن حاجة تتاكل او حاجة تتشرب بقالك فترة طويلة جدا او بقالك فترة طويلة جدا ولا كلتوها ولا شربتوها، بس لو جت على دماغكم دلوقتي هتحسوا بنوع من التغيير وتغيير كده المود، وان انتوا كلتوا حاجة مختلفة، اكلة كده بقالها زمن اللي هو يا انا بقالي كتير ما كلتش كذا مثلا او ما شربتش كذا. طيب جالي طبعا رسائل كتير، في SMS جات لنا من دينا عن العكوب الفلسطيني، واتصلت بيها وشرحت لنا ايه هو العكوب، وما شاء الله طلع ليه جماهيرية حتى بره فلسطين. يعني ما يهم مصر بتقول انا اكلت العكوب قبل كده وجميل جدا وليها موسم مخصوص. هي بتقول انا ماليش دعوة، هي بتقول حاجة كده زي الفول وليها مقبلات مخصوصة وطماطم مخللة وبتنجان مخلل وبصل اخضر وفجل احمر. الله ايه الالوان الجميلة دي كلها. طيب على فكرة دخلت عملت سيرش على جوجل بصراحة بخصوص العكوب ده، فحبيت اقول لكم يعني هو عبارة عن ايه برضو حسب يعني ايه الموضوع الاصلي زي ما بيقولوا. فالعكوب هو كالتالي، تعالوا بقى ايه نشوف تعريف العكوب، علشان العكوب هو أكلة فلسطينية أصيلة وليها طبعا جمهور. العكوب هي أكلة فلسطينية وبتتعمل باللبن الرائب، وطبعا ليها طريقة مخصوصة في الطبخ زي ما هي بالضبط دينا قالت، يعني بعد إزالة الأشواك، ويعني إيه بتعتبر أكلة موسمية. شكرا لكل الناس اللي بعتت أثنت على العكوب وشوقتوني بصراحة أن أنا أدوق. طيب كمان في SMS جات لي من أحمد بيقول شعرية بالسكر واللبن. حلو ده وانت بتذاكر ده عشان تديك شوية طاقة يا بابا. حلو الجميل الكلام ده ماشي. مين تاني في حد بعت حاجة غريبة؟ رمزي واضح أنه هو من تونس الخضراء، فبيقول شاهي لبلابي. أنا كلمت يعني رمزي الساعة اللي فاتت بس تقريبا هو يعني مشغول، هحاول دلوقتي اكلمه تاني لان برضو يعني يدفعني الفضول اعرف ما هو الشاهي اللبلابي. لحد ما رمزي يرد احب افكركم الساعة التانية النهاردة ولحد اخر الاسبوع عندنا مسابقة حلوة جدا، تذكرتين لفيلم جديد في فوكس سينما، تفاصيله هتكون في اللينكات اللي جاية. اللي حابب يعرف شروط المسابقة في ريل كده نزلناها على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM، خشوا اتفرجوا على الريل كويس جدا عشان التفاصيل اللي فيه مهمة، ومن الريل لما تحضروا كويس هتقدروا تجاوبوا على السؤال اللي موجود في الكابشن. ازيك يا رمزي؟ يا رمزي طب ما انت فتحت السكة قفلت ليه يا رمزي؟ شاهي لبلابي، كل ده عشان الشاهي لبلابي. يلا يا رمزي عرفنا ايه هو الشاهي اللبلابي، او اي حد من تونس يا جماعة، عايزين حد من تونس الخضراء. اهو رمزي اهو صاحب الشاهي اللبلابي. ازيك يا رمزي؟ الو، لا في حاجة في الاتصال الظاهر عند رمزي فالدنيا مش متاحة. طيب اي حد من تونس اعتقد هيبقى عارف ايه هو الشاهي اللبلابي، فيعني ايه يبعت لنا يوضح لنا، وهنتكلم اكتر عن الموضوع في اللينكات اللي جاية. مين تاني كان حد باعت رقم اخره 394؟ انا من شويه كنت بحكي مع اختي على اني اخد ديك رومي مع صوص البصل، دي ما اكلتهاش من 19 سنه. يا لازم تتقال بالاداء ده، 19 سنه. حلو والله، ليه من 19 سنه؟ ما يعني المقادير في المتناول اعتقد للجميع، فحلو الديك الرومي مع البصل، بس هل دي اكله يعني ليها علاقه بثقافه معينه مثلا، يعني اكله مثلا تونسي مغربي جزائري، يعني الطريقة دي أو المقادير اللي في دماغك قصدي ليها علاقة ببلد معينة ولا لا؟ يعني دي كده حاجة انترناشونال عشان نبقى عارفين برضو. طيب عموما مش هطول عليكم أكتر من كده، تعالوا بقى إيه نطلع فاصل عشان ما ياخدناش الكلام، نسمع نانسي عجرم وبعدها نرجع نبدأ مسابقتنا. بس زي ما بقول لكم خشوا على حسابنا على الانستجرام هتلاقوا الريل، اتفرجوا عليه كويس جدا وجاوبوا على السؤال اللي في الكابشن، الإجابة في الكومنتات. النهاردة الرابح من كومنتات الريل مش من الاسماس. ودلوقتي سلموا

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
3: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر. بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رفقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي عطى فرصة لربح 1,000,000 درهم.
4: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
5: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول، بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه، بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
6: في موضوع مهم بكلمك فيه.
7: شو مسوي أنا هالمرة؟
6: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
7: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
8: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على 1 من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
9: العربية 99، الموسيقى أولا.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن أكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد أنه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
12: مرة تانية راجعين مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، وزي ما قلت لكم دلوقتي هيكون معادنا مع مسابقة قوية جدا من فوكس سينما، وتذكرتين شاملة الاف ام بي في الاي ماكس بريمير. تذكرتك، اكلك، شربك، قاعد في البريمير في الاي ماكس في فوكس سينما، مفيش احلى من كده. التجربة دي هتكون مع الفيلم الجديد The Odyssey اللي موجود في فوكس سينما. الفيلم ده طبعا من المخرج اللي هو حائز على جائزة الأوسكار، اللي هو كريستوفر نولان، صاحب الرؤية الإبداعية وورا كتير جدا من الأفلام المشهورة زي أوبنهايمر ودارك نايت وغيرها كتير. هيكون طبعا في مشاركة من مجموعة من النجوم، وهو مغامرة سينمائية مذهلة بكل التفاصيل، بترجع لنا ملحمة أسطورية للحياة مرة تانية، لازم تتفرجوا عليها وتشوفوها بنفسكم. عاوز أقول لكم أن الفيلم ده هيكون موجود حصريا في دور العرض ابتداء من يوم 16/7، ومن دلوقتي ممكن تحجزوا التذاكر. احنا النهاردة ولحد آخر الأسبوع معانا تذكرتين شاملين الاف ام بي في بريمير في اي ماكس في فوكس سينما. كل المطلوب منكم النهاردة تخشوا على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM، هتلاقوا في ريل انا لسه منزله بيتكلم عن حاجة كده معينة مش هحرقها، اوكي؟ فرجوا على الريل كويس جدا عشان فيه التفاصيل كلها، وجاوبوا على السؤال اللي موجود في الكابشن، الإجابة في الكومنتات. اختيار الرابح النهاردة هيكون من الريل اللي موجود في السوشيال ميديا، مش من اي مكان تاني، ولا SMS ولا ابليكيشن ولا اي حاجة. الكومنتات والإجابات على السوشيال ميديا، حسابنا على الانستجرام العربية 99FM.

0: ستريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
1: جددوا منزلكم هذا الصيف بأقل تكلفة مع بلومينج ديلز هوم دبي مول. استمتعوا بخصومات بين 25% و70% على تشكيلة مختارة من مستلزمات المنزل أونلاين وفي المتجر، واستفيدوا من خدمة التصميم الداخلي مجانا حصريا في المتجر. تطبق الشروط والأحكام.
3: الحد الجاي الحماس بيكبر والجوائز أكتر. اربح منزل أحلامك في دبي. معادنا يوم 12/7 في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 لحد الساعة 7 مساء. جوائز فورية وألعاب وتحديات الجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة، والأجمل هيتم الإعلان المباشر عن فايز جديد بشقة في دبي. ما تفوتوش الفرصة وخلينا نشوفكم.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: تخيلوا كده تبقوا طالعين تعملوا شوبينج لا بيكو ولا عليكو. شوبينج عادي بيحصل دايما وبنحتاجه من وقت للتاني، وفجأة مع الشوبينج ده تكتشفوا ان انتوا ربحتوا منزل احلامكم وفي دبي.
1: الله الله،
0: مفيش احلى من كده في الحياة. طيب حلو قوي الكلام ده، ازاي بقى يحصل؟ انا اقول لكم يحصل ازاي. كل اللي مطلوب منكم ان انتوا لو انفقتوا 500 درهم او اكتر مع حملة اربح منزل احلامك في دبي، كل المطلوب منكم تعملوا سكان للكيو ار كود وتعملوا ابلود للفاتورة. في مجموعة كبيرة جدا من المنازل في انتظاركم، وكل ما تتسوقوا اكتر فرصتكم في الفوز هتبقى اكتر بكتير. عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الموضوع ادخلوا على الموقع الالكتروني winyourhomeindubai.com. بفكركم برضو بمسابقتنا مع فوكس سينما وتو بريمير تيكت لفيلم The Odyssey اللي هتكون حصريا في فوكس سينما. كل المطلوب منكم ادخلوا على حسابنا على انستجرام العربية 99FM في ريل وفي سؤال، شوفوا الريل واتفرجوا عليه كويس جدا عشان تعرفوا تجاوبوا السؤال والإجابة واختيار الرابح من الكومنتات، وما تنسوش اللايك مع الكومنت أهم حاجة. أوكي يلا بينا.

0: 100 ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100 ألف درهم و 6000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: النداء الأخير، ختم جواز سفره، أكد حجز الفندق، والحماس من الآخر. بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة عطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة، وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
4: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت، ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة ل3 سنوات وضمان 5 سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو اي اي. تطبق الشروط.
5: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صمت بلا صورة.
1: سمعت الجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه. قيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح.
3: تماشياً مع مستهدف عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام. شهد خلوة دبي للإعلام للألعاب الإلكترونية التي نظمها مجلس دبي للإعلام بهدف رسم ملامح المرحلة المقبلة لتطوير هذا القطاع الواعد في دبي. أعلنت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية توسيع مبادرة 5 ملايين مبرمج إثيوبي لتصبح 7 ملايين، بإضافة 2 مليون منتسب جديد، وذلك بعد النجاح النوعي الذي حققته المبادرة بتجاوز مستهدفها قبل الموعد المحدد بأقل من 2 عامين، في خطوة تعكس الثقة بنتائجها واتساع أثرها في بناء القدرات الرقمية وتمكين الشباب بمهارات المستقبل ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في التحديث والتطوير الحكومي وبناء القدرات الرقمية. يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة لحضور القمة المقررة غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي، وبعد أشهر من التوتر عبر الأطلسي بسبب الحرب على إيران وقضية غرينلاند. حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من استمرار التعنت الإسرائيلي بالبقاء في أراضي لبنانية، مؤكدا أن لا مكان للحرب الأهلية في لبنان. ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن 4 أشخاص قتلوا عندما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في النبطية بجنوب لبنان. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: راجعين مكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربيه ومعايا ايات. ازيك يا ايات؟
1: اهلا، ازيك يا وائل؟ عامل ايه؟ اخبارك؟
0: تمام الحمد لله، طمنين عنك.
1: الحمد لله تمام، كله بخير
0: الحمد لله. انت من تونس يا ايات؟
1: صح، من تونس.
0: حلو الكلام بقى. بصي، عشان انا طلع شكلي وحش جدا وانا اللي فاكر ان شاهي معناها شاي.
1: لا لا، شاهي يعني عندكم المصري معناتها انا نفسي في الحاجه دي. احنا نقول في تونس شاهي.
0: شاهي يعني جايه من الواحد مشتهي الحاجه الفلانيه.
1: مشتهي. صح.
0: طيب دي شاهي، اشرح اللبلابي بقى. الله يرضى عليكي.
1: لبلابي. اوكي، لبلابي هو بيقرب
0: اسمها لبلابي مش لبلابي. لبلابي.
1: لبلابي.
0: اوكي،
1: هو يقرب شويه للفته. اوكي، هو عباره على ناخد الخبز اللي نحن نقوله الباجيت، الفرنش بريد. بنقطعه كده، اوكي، حتت صغيره.
0: حلو.
1: وبيكون اوريدي طابخين الحمص. الحمص بيكون مغلي في ميه ميه مع كمون. اوكي،
0: الله.
1: بنسكب الحمص ده على الخبز، بنزيد عليه الشطه. انت عارف يعني تونس هريسه شطه، دي حاجه اساسيه يعني. أساس. اوكي، بنحط عليه الشطه، بنحط عليه ملح، شويه ثوم، كمون، وبيض. اوكي، البيض لازم يكون مش مستوي، يعني نص مستوي يعني. اوكي، ونخلط. اوكي، ومعه تونه. بنحط التونه. اوكي،
0: تونة.
1: في لبلبي، نقولوا لبلبي بالهرقمه. لبلبي بالهرقمه هو اللبلبي بالمرق، مرق زي العكاوي. اوكي، عشان اصحح بالمصري.
0: اوكي،
1: ده دو تايب بتاع اللبلبي. واللبلبي هو احسن حاجه تاكله، يعني هو ستريت فود، يعني احسن حاجه تاكله في الشارع. وبنعمله في البيت. بس انت عشان تاكله صح لازم تاكله في
0: الشارع،
1: مطاعم شعبية في الشارع.
0: يعني مثلا نقدر نقول كده شبه مثلا، ولو انه والله في ستات شاطرة كتير في الموضوع ده، بس الكشري من المحلات الكشري ليه طعمه مختلف برضه.
1: صح.
0: فهمت الفكرة؟
1: مصري.
0: اوكي. يعني معلش،
1: ولبلبي نعمله في البيت، بس هو حلاوته في اول حاجة، ولبلبي حلاوته في الشتاء في تونس. يعني الشتاء في تونس عبارة على لبلبي، لازم ناكله بقى الصبح، ناكله في الظهر، لازم
0: تصحى لبلبي تنام لبلبي.
1: لبلبي دي حاجة اساسية.
0: ما انت عشان بتحط شطة بتاع عشان تتدفوا كمان.
1: وحلو ان هو تاكله في الشارع صراحة. احنا بنعمله في البيت بس بتاع الشارع،
0: بس احنا بنحبه في الشارع.
1: لا لا لا، الشارع دايما عنده طعم كده.
0: واحنا بصراحة برضو رغم ان في ستات كتير وامهات كتير يعني شطار بيعملوا الكشري في البيت، جزاهم الله كل خير، ولكن لما تروح عند ابو طارق، واخده بالك؟
1: صح.
0: في وسط البلد كده، ولا تروح مثلا على مش عارف كشري التحرير ولا الحاجات دي كلها، يعني طبعا دي مش دعاية لان هم مش هنا.
1: لا لا لا،
0: المين هناك خلينا نقول.
1: انا رحت مصر وعارفة. صح، هو حلوة يعني.
0: طبعا الطعم مختلف جدا. عموما بشكرك
1: انت
0: جدا.
1: انت في تونس لو تروح زائر، اي اول حاجة اكلها لك هي اللبلبي.
0: اول ده اساسي يعني، وانا داخل من المطار هسأل على اللبلبي.
1: لازم تبقى وضع يا وائل.
0: انا نفسي اكل بقى دلوقتي زي ما انت قلتي ايه اللبلبي دي، ونفسي اكل.
1: بس هو على فكرة موجود، لو انت هنا في الامارات المطاعم التونسية كلها بتقدمه على فكرة.
0: والله. طب انت بما انك اكيد تونسية فجربتيه هنا، هنا مظبوط بيعملوه؟
1: لا لا، حلوة حلو. هو بصي، هو في تونس بصراحة يعني سبحان الله كل حاجة في بلدها بتكون حلوة. بس السيل المطاعم اللي هنا بتقدمه حلوة يعني. اوكي،
0: حلو.
1: ممكن تجربه هنا.
0: هتاخد فكرة.
1: مطاعم التونسية هتلاقيه يعني موجود عندهم يعني. اوكي،
0: حل.
1: بس انت لازم تستحمل بقى ان انت عشان بجد يكون حازم تاكله سبايسي صراحة، بالشطة زيادة، الهريسة زيادة.
0: لا لا لا، انا دي بقى نقطة الخلاف، انا ما بحبش الشطة كتير يعني، ممكن اخد تاتش، فاهمة؟
1: ممكن، بس هو حلاوته ان هو بيكون شطته زيادة صراحة.
0: هو كتالوجه كده، هو نازل من مصنع كده.
1: صح.
0: نفسي دلوقتي اكل اللبلبي دي، ونفسي اكل تخيلي ايه كمان؟ المبكبكه من ليبيا.
1: صح. المبكبكه
0: دي مكرونه بطريقه مختلفه خالص.
1: مكرونه بتاع ليبيا.
0: دي صح. من كتر ما سمعت عنها مش قادر خلاص يعني شامم ريحتها.
1: لا لا صح. هم بيعملوها حلوه. صح. احنا بنعملها في تونس مش زيهم يعني، هم زي احنا عندنا الكسكسي السبيشاليتي بتاع الجزائر المغرب، تونس المكبكه بتاع ليبيا يعني. هم بيعملوها حلو.
0: أكيد كل حد متخصص في حاجة.
1: لا أكيد كل بلد عندها حلاوة الأكل بتاعها يعني. سبحان الله.
0: سبحان الله. بشكرك جدا يا آيات على وجودك معنا النهاردة.
1: ربنا
0: يخليكي. وممكن قبل ما نقفل مع بعض أسمع مني كده فري واي بصوت عالي.
1: يلا فري واي.
0: الله عليك.
1: أقولك على حاجة. أنت بتونسني.
0: ثواني. حوطت لك الصوت. قول يا فندم.
1: انت بتونسني كل يوم راجعه من الشغل. احنا اتكلمنا قبل كده على فكره اول مره. اوكي بصراحه بتعمل لنا كده يعني جو حلو يعني.
0: ربنا يخليك يا اد. بشكرك جدا.
1: ربنا يوفقك يا رب. تسلم يا رب. تسلم يا رب.
0: مع السلامه. باي باي.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدليات أستر اليوم.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
2: من النادر جدا تسجيل 3 أهداف بمباراة واحدة لدرجة أنه هالشي له اسم خاص، لكن لاعب واحد بس بتاريخ البطولة سجل 5 أهداف بمباراة واحدة. هالشي عمله أوليك سالينكو مع روسيا أمام الكاميرون عام 1994. أنهى البطولة مشارك بلقب الهداف ليكون الوحيد بالتاريخ اللي حصد هاللقب من منتخب ودع البطولة من الدور الأول. والأغرب من كل هالشي أنه ما لبس قميص منتخبه بعدها أبدا.
3: يوم الأحد هيتم الكشف عن أحد الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. انضموا لينا في دبي فاستيفال سيتي مول الساعة 5 مساء عشان تعرفوا لو كنتوا انتوا الفائز المحظوظ. عشان تعرفوا أكتر ممكن تزوروا الموقع الإلكتروني winyourhomeindubai.com.
4: بريس وان بليز.
5: أنا طالع على فلورزي.
4: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
5: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
6: ويلكم تو ذا فيوتشر.
4: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
5: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
4: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
5: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 34 درجة مئوية.
2: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو. سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com.

مرة تانية أرجع أفكركم بمسابقتنا مع فوكس سينما وتو تيكتس بريمير لآي ماكس شاملين الاف ام بي عشان تتفرجوا على فيلم The Odyssey الجديد حصريا في فوكس سينما. كل المطلوب منكم تدخلوا على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM، هتلاقوا في ريل أنا لسه منزله من حوالي نص ساعة، أوكي؟ هتلاقوا آخر ريل موجود على الصفحة. كل المطلوب منكم تفرجوا عليه كويس عشان تسمعوا المعلومات اللي موجودة فيه وتعرفوا تجاوبوا على السؤال اللي موجود في الكابشن. إجابة السؤال في الكومنتات، اختيار الرابح النهاردة من الكومنتات على السوشيال ميديا. كل المطلوب منكم تجاوبوا وتعملوا لايك، ما تنسوش اللايك، يعني زبطونا كده عشان يعني المواضيع ايه تبقى حلوة. يلا اعلان الرابح هيكون معانا في اللينك الاخير في ساعتنا الثالثة النهاردة من فريواي.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا؟ سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
2: هذا صيف الأسعار تذوب في Chemist Warehouse. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على الواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا اونلاين او في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.

وصلنا دلوقتي لإعلان اسم الرابح معايا النهاردة في مسابقتنا مع فوكس سينما، وزي ما قلت لكم في 2 تيكتس بريمير لصاحب الحظ السعيد عشان يتفرج على الفيلم الأسطوري The Odyssey اللي موجود في فوكس سينما. شكرا لكل الناس اللي كتبت كومنتات النهاردة وعملت لايك على الريل الموجود على حسابنا على الانستجرام. اللي ربح معايا النهاردة نقول ألف مبروك لدينا بيرويش. ألف ألف مبروك يا دينا. طبعا هنتواصل معاكي عن طريق السوشيال ميديا علشان ناخد رقمك وقسم الجوائز يتواصل معاكي وتستلمي جائزتك. بكده أكون وصلت معاكم النهاردة لختام فري واي. كان معاكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8. بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت على هوا 99 العربية وفري واي. ودلوقتي زي ما احنا متعودين أقول لكم تصبحوا على ألف خير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: العربية 99 الموسيقى أولا. أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600 ألف درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.

0: صوت بلا صورة.
1: سمعت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه. قيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح.
3: تماشياً مع مستهدف عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن محمد: نثق بفريق يقوده أحمد بن محمد لمواصلة الارتقاء بالمنظومة الإعلامية في دبي. الإمارات تتضامن مع غانا وكوت ديفوار وتعزي في ضحايا الفيضانات. ترامب: إما التوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي أمريكا المهمة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلان تانيوس. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام. شهد سموه خلوة دبي للألعاب الإلكترونية التي نظمها مجلس دبي للإعلام بهدف رسم ملامح المرحلة المقبلة لتطوير هذا القطاع الواعد في دبي. هذا والتقى سموه خلالها ممثلي 80 من أهم الشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع، إلى جانب نخبة من المطورين والناشرين والمستثمرين ورواد الصناعة. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: استند نجاح دبي على الدوام إلى قدرتنا على استشراف المستقبل بوضوح، وإرادتنا الراسخة في تحويل تلك الرؤية إلى واقع ملموس. وانطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، نواصل تمكين المشاريع التي تنطلق من دبي لتقود مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي. وقال سموه: نثق بفريق يقوده أحمد بن محمد لمواصلة الارتقاء بالمنظومة الإعلامية في دبي. شاركت دولة الإمارات في أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي عقد خلال الفترة من 29 يونيو إلى 2 يوليو 2026، تحت شعار مستقبل خال من الإرهاب، تعزيز الالتزام العالمي بنهج متعدد الأطراف لمكافحة الإرهاب من خلال قيادة الدول الأعضاء وإجراءاتها. ترأس وفد الدولة كل من سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة مقصود كروز مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب. وخلال الجلسة رفيعة المستوى للأمم المتحدة الرابعة حول بناء القدرات الاستراتيجية مكافحة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة والناشئة، أكدت دولة الإمارات أن الذكاء الاصطناعي القائم على أسس راسخة وشراكات موثوقة وابتكار مسؤول يسهم في تعزيز الأمن العالمي وحماية المجتمعات من التهديدات المتنامية. وفي سياق متصل، أكدت دولة الإمارات خلال الاجتماع الخاص بمراجعة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التزامها بتعزيز الجهود الدولية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب في إطار الشراكات المتعددة الأطراف، مشيرة إلى أهمية التعاون بين كافة الدول والمنظمات الأممية في مواجهة التحديات العالمية الراهنة المتعلقة بمكافحة التطرف والإرهاب، والتي تشمل التصدي لتمويل الجماعات الإرهابية ومكافحة الخطاب المتطرف، وكذلك مواجهة استخدام الجماعات المتطرفة والإرهابية للتكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية غانا الصديقة وجمهورية كوت ديفوار الصديقة في ضحايا الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. هذا وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، وإلى حكومة غانا وشعبها الصديق، وإلى حكومة كوت ديفوار وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. تهدف الحملة المجتمعية الإنسانية ثلاجة الفريج إلى الحد من المخاطر الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وتستهدف الحملة التي تستمر حتى 3 سبتمبر المقبل عمال النظافة والبناء وسائقي توصيل الطلبات وعمال الزراعة للشوارع والطرق في مختلف مناطق دبي، بما يجسد رسوخ ثقافة الخير في مجتمع الإمارات. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN إبراهيم البلوشي مدير إدارة الشراكات والاستدامة في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
5: انطلقت يوم الجمعة النسخة الثالثة من مبادرة ثلاجة الفريج بدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتعاون مع فرجان دبي ومؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام. المستهدف السنة هذه من الحملة 2 مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات. اللي ميز النسخة الثالثة زيادة عدد المتطوعين، استهدفنا مراكز توزيع أكثر في إمارة دبي، ونحاول نوصل لأكبر شريحة مستفيدة. من القصص الطريفة اللي نشوفها في مواقع التوزيع، لما نشوف ساعة يمر علينا عامل يكون واقف في الطابور ياخذ آيس كريم، وبعد 5 دقائق أشوفه مرة ثانية رجع واقف مرة ثانية، لما أشوفه يضحك. فسألت مرة واحد من العمال يعني شو رأيك في الآيس كريم هذا، عطني رأيك. قال لي أنا أنتظر الصيف بس عشان حملة ثلاجة الفريج عشان أكل آيس كريم. فالموضوع كان جدا مؤثر بالنسبة لي، كيف أن حملة بسيطة أو مبادرة بسيطة تترك أثر كبير في جانب الإنساني.
0: شبكة ARN.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة. وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تفضل التوصل إلى اتفاق. والآن إلى الشأن اللبناني، حيث حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من استمرار التعنت الإسرائيلي بالبقاء في أراض لبنانية، مؤكدا أن لا مكان للحرب الأهلية في لبنان. هذا وشدد على أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود، وأهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، لأن بقاء الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش وأسس تحقيق السلام العادل والدائم. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97,000 خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يرعى من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40 الف ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على 1 من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مئة ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك ثلاث مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم وستة آلاف درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، بوتل وصيدلية أستر.
2: بطولة العالم الأولى بديت عام 1930 وكانت تعني أسبوعين من الإبحار بعرض البحر، ومع غرق أوروبا بأزمة اقتصادية خانقة رفضت معظم المنتخبات قطع هالمسافة. القلة اللي توجهوا أبحروا عبر الأطلسي على متن باخرة كتير فاخرة، بيتدربوا على سطح السفينة وبيركضوا بدوائر بين الركاب. الكأس نفسه كان يسافر معهم. الفرنسي لانسيا لورا سجل أول هدف بتاريخ البطولة بقلب زخات الثلج من غير أي مكافأة، وما كان حدا عم يعرف بأنه التاريخ عم يكتب نفسه بهاللحظة.
3: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو اي اي. تطبق شروط.
4: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
5: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: سمعت الجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه. قيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح.
3: تماشياً مع مستهدف عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: حمدان بن محمد يشهد خلوة دبي للألعاب الإلكترونية. الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب. عون يحذر من استمرار التعنت الإسرائيلي بالبقاء في أراض لبنانية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام. شهد سموه خلوة دبي للألعاب الإلكترونية التي نظمها مجلس دبي للإعلام بهدف رسم ملامح المرحلة المقبلة لتطوير هذا القطاع الواعد في دبي. والتقى سموه خلالها ممثلي 80 من أهم الشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع، إلى جانب نخبة من المطورين والناشرين والمستثمرين ورواد الصناعة. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: استند نجاح دبي على الدوام إلى قدرتنا على استشراف المستقبل بوضوح، وإرادتنا الراسخة في تحويل تلك الرؤية إلى واقع ملموس. وانطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، نواصل تمكين المشاريع التي تنطلق من دبي لتقود مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي. شاركت دولة الإمارات في أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي عقد خلال الفترة من 29 من يونيو إلى 2 من يوليو 2026 تحت شعار مستقبل خال من الإرهاب، تعزيز الالتزام العالمي بنهج متعدد الأطراف لمكافحة الإرهاب من خلال قيادة الدول الأعضاء وإجراءاتها. ترأس وفد الدولة كل من سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة مقصود كروز مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب. وخلال الجلسة رفيعة المستوى للأمم المتحدة الرابعة حول بناء القدرات الاستراتيجية مكافحة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة والناشئة، خلال الجلسة أكدت دولة الإمارات أن الذكاء الاصطناعي القائم على أسس راسخة وشراكات موثوقة وابتكار مسؤول يسهم في تعزيز الأمن العالمي وحماية المجتمعات من التهديدات المتنامية. وفي سياق متصل أكدت دولة الإمارات خلال الاجتماع الخاص بمراجعة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، أكدت التزامها بتعزيز الجهود الدولية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب في إطار الشراكات المتعددة الأطراف، مشيرة إلى أهمية التعاون بين كافة الدول والمنظمات الأممية في مواجهة التحديات العالمية الراهنة المتعلقة بمكافحة التطرف والإرهاب، والتي تشمل التصدي لتمويل الجماعات الإرهابية ومكافحة الخطاب المتطرف، وكذلك مواجهة استخدام الجماعات المتطرفة والإرهابية للتكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية غانا الصديقة وجمهورية كوت ديفوار الصديقة في ضحايا الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. هذا وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، وإلى حكومة غانا وشعبها الصديق، وإلى حكومة كوت ديفوار وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة. وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تفضل التوصل إلى اتفاق. حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من استمرار التعنت الإسرائيلي بالبقاء في أراض لبنانية، مؤكدا أن لا مكان للحرب الأهلية في لبنان، وشدد على أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود وأهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، لأن بقاء الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش وأسس تحقيق السلام العادل والدائم. ومن جانب آخر، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن 4 أشخاص قتلوا عندما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في النبطية بجنوب لبنان. دعا أنطونيو غوتيريتش الأمين العام للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى الالتزام الدولي بمبدأ مسؤولية الحماية، بما في ذلك تعزيز جهود الوقاية من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، مشددا على أن هذه المسؤولية باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل تصاعد النزاعات وتزايد المخاطر الجيوسياسية. والآن إلى هذا التقرير، حيث تهدف الحملة المجتمعية الإنسانية ثلاجة الفريج إلى الحد من المخاطر الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وتستهدف الحملة التي تستمر حتى 3 سبتمبر المقبل عمال النظافة والبناء وسائقي توصيل الطلبات وعمال الزراعة للشوارع والطرق في مختلف مناطق دبي، بما يجسد رسوخ ثقافة الخير في مجتمع الإمارات. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN إبراهيم البلوشي مدير إدارة الشراكات والاستدامة في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
5: انطلقت يوم الجمعة النسخة 3 من مبادرة ثلاجة الفريج بدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتعاون مع فرجان دبي ومؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام. المستهدف السنة هذه من الحملة 2 مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات. اللي ميز النسخة الثالثة زيادة عدد المتطوعين، استهدفنا مراكز توزيع أكثر في إمارة دبي ونحاول نوصل لأكبر شريحة مستفيدة. من القصص الطريفة اللي نشوفها في مواقع التوزيع، لما نشوف ساعة يمر علينا عامل يكون واقف في الطابور ياخذ آيس كريم، وبعد 5 دقائق أشوفه مرة ثانية رجع واقف مرة ثانية، لما أشوفه يضحك. سألت مرة واحد من العمال يعني شو رأيك في الأيس كريم هذا، عطني رأيك. قال لي أنا أنتظر الصيف بس عشان حملة ثلاجة الفريج عشان أكل آيس كريم. فالموضوع كان جدا مؤثر بالنسبة لي، كيف أن حملة بسيطة أو مبادرة بسيطة تترك أثر كبير في جانب الإنساني.
4: إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطا لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
2: الحد الجاي الحماس بيكبر والجوائز أكتر. اربح منزل أحلامك في دبي. معادنا يوم 12/7 في دبي فيستيفال سيتي مول من الساعة 5 لحد الساعة 7 مساء. جوائز فورية وألعاب وتحديات الجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة. والأجمل هيتم الإعلان المباشر عن فايز جديد بشقة في دبي. ما تفوتوش الفرصة وخلينا نشوفكم.
3: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجأة صيف دبي. انفق 300 درهم او اكثر في مول الامارات او سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 اغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير، بالاضافة الى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم، للمزيد زوروا mydss.ae.
2: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
1: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسعيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم، الراعي الرسمي للجماهير.
2: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
3: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون في مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول، بوقت لازم يكون في مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه، بوقت لازم يكون في عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.

0: صمت بلا صورة.
1: سمعت الجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه. قيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح.
3: تماشياً مع مستهدفات عمل الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المملكة المغربية الشقيقة، والتي كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، وذلك بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الساحل. وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. هذا وكانت قد أحبطت السلطات الأمنية في المملكة المغربية اليوم مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. وأظهرت التحريات أن أعضاء الخلية بايعوا تنظيم داعش وتلقوا توجيهات مباشرة من قياديه في منطقة الساحل والصحراء لتنفيذ أجندة تخريبية داخل المغرب. أكدت دولة الإمارات خلال الاجتماع الخاص بمراجعة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التزامها بتعزيز الجهود الدولية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب في إطار الشراكات المتعددة الأطراف، وأشارت إلى أهمية التعاون بين كافة الدول والمنظمات الأممية في مواجهة التحديات العالمية الراهنة المتعلقة بمكافحة التطرف والإرهاب، والتي تشمل التصدي لتمويل الجماعات الإرهابية ومكافحة الخطاب المتطرف، وكذلك مواجهة استخدام الجماعات المتطرفة والإرهابية للتكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية غانا صديقة وجمهورية كوت ديفوار الصديقة في ضحايا الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة، وأعربت عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا وإلى حكومة غانا وشعبها الصديق وإلى حكومة كوت ديفوار وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. دعا أنطونيو غوتيريتش الأمين العام للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى الالتزام الدولي بمبدأ مسؤولية الحماية، بما في ذلك تعزيز جهود الوقاية من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، مشددا على أن هذه المسؤولية باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل تصاعد النزاعات وتزايد المخاطر الجيوسياسية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة، وأضاف أن إيران تفضل التوصل إلى اتفاق. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
2: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا @offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
3: تحياتي

0: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
1: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا اونلاين او في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: ما نسيتك ما نسيتك وانت تدري

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: 100 ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100 ألف درهم و6000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، بوتل وصيدلية أستر.
2: هالصيف خطت الأردن للمرة الأولى طريقها في تاريخها إلى أرض البطولة. أمي حاولت وتعثرت لعقود، وصلت أخيرا لأكبر مسارح الكرة، وهي واحدة من 4 دول عم بتخوض التجربة الظهور الأول هالعام، إلى جانب جزيرة كاريبية صغيرة، سلسلة جزر بركانية بغرب أفريقيا، وجمهورية بأسيا الوسطى. الميدان ما كان بهالاتساع من قبل، شعوب بأكملها ذوقت هاللحظة لأول مرة، عقود من المحاولة ولكنها وصلت أخيراً.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسعيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07 209 6

0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

100% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الإحصال على خصم حتى 50 فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.